0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نشكرك كثير لمجيك في الاستديو علوم هجمات فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إطاعة هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة الجميلة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مجيسة، وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك ألم تقوله؟
1: بالنسبة للغلاء على المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس ده بيتعبوا، بيخسروا، بتعطلوا في الطريق، باخذ وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية، ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت الغلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء في أسباب وفي استغلال. عشان كده نلجأ للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بيصير ضيفين، يعني يخد فايدة، ده الاستغلال على الماء كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي يقول يعني يخد له سير معين، ده أنا هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء التالي ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نشوف من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. وإذا قارنت مع الفترة الفات مع حسة كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير، في تخفيض شوية ما زي أول. عشان كده شوية يعني ما زي أول، يعني أول كان خريف ده كان السكر الشوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب7 في أمجرس.
0: طيب السيد زكريا، انت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصه وقاعدين بيكسبوا كويس للمستهلكين، يقدروا يوميا يخطوا ثمن هم بيدوروا. هل انتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمه تمشوا تقدموا الشكوى للجهه المعنيه كي تجي تسيد تراخب وتهل لهم الازمه دي؟
1: حقيقه انا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنغوا ورمينا كل اللوم على المري على البلدية. ما عندنا سندقة هنا كمان، رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسب أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولاية ده، أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي. يعني ده كمان استغلال، أكبر استغلال للأصحاب البيوت دي للمنازل بأجر للناس دي، ده استغلال زيادة من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رسالة، خليه يخفضوا أسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لأنه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصة يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياة بسيطة يعني أو حياة رخيصة. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يا في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. لأنه الراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس لو سكنوا هنا ده كله بيستهلكوا بضاعة من المكان ده، عشان كده الطائر هنا بيستفيد.
0: وخالي من علوم هني أغلبية السكان هنا مدينة أمجرز كل كي ناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من مكان آخر. والناس دول أنتوا بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا يعني الناس ده جو في لبكم وأيضا قاعدين بخدم الولاية ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء قليل حكومة يخلي تقود هناك جمعية معنية بالخفتين الأسعار لكي الناس ده يقدروا يدلوا الأسعار وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يالهم كل يجوا.
1: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس الساكنة هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عديل. قلنا نقدر يعني هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف. طريقة لأن الناس ماشيين فوق ده في الهلة ده السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا الولايات تتطور لأنه ده آيق كبير. الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكثر الناس. التجار قليل وحتى التجار كمان زي ما انت تقول ده جايين من اماكن اخر ناس بتاعت البلد ده ما كتير
0: ما كتير
1: ما في تجار كتير. هاي
0: علوم في مدن اخر ده علوم 100 ريال واحد يقضي بها ولا يفطر بها علوم نشيل المصل واحد علوم البيضة الواحدة دي هنا علوم في أمجرس يشتروها بها 50 ريال ما بالك علوم انت النار ممكن عندك أسرة ولا قول عندك بيفان هل 1000 ولا 600 ريال اللي يقدر يخدوه ده كله ما بيكون آيق ونجيسة للمنطقة.
1: زي ما انت تقول لها ذكرتني النقطة ده انا بديك عدة نماذج بدا غلاء عن الأسعار. اول الشراش اللي تدق به ونعالك ده بخمسين ريال فنجان بتاع جبنة واحد بخمسين ريال اظن انت برضو شفته وشوف هنا اي شيء غالي المبا الرغيف ده ثلاثة مبا بمية ريال
0: ده في البولانجيري
1: ده في البولانجيري
0: وفي السوق
1: في السوق اثنين بس المبا بخمسين ريال
0: واحد
1: ايوه المبا الواحد بخمسين ريال اثنين بمية ريال الفارين بتجي من شنو من ليبيا
0: ودايما العربات جايين من ليبيا ورقم ده الطلب
1: ايوه شوف طينه بيستهلك الدقيق من هنا هي الفارين ده طينه من هنا بيستهلك من هنا هسي زمان بيستهلك من شنو من السودان لكن الان بيستهلك من هنا حتى اظن عباشه برضه بيستهلك من هنا عشان كده هسه ده انا بشوف استغلال لانه هنا انت ما عندك اي منطق مفروض يكون سير ذات الرغيف الواحدة ده بيكون ارخص من الجمينة مفروض يكون كده يعني في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل وكمان شوف الخبز ده يعني اهم شيء في الاستهلاك ده في من مواد الناس زور بيستهلكوا يوم ده الناس ما خلاص في بعض البلدان بيفطروا الا بمبا بس ما عندهم شغل اخر ده كم سويته غالي ده مشكله.
0: سيد زكريا رغم الجهود والانجازات الحكومه قاعد تسيئه دائما وهني الديوان كلها قاعد تنقصها وما لا دائما كل ما صبادا امجرس واي حج لك يقول حمام خالي حمام خالي البعيد والقريب كله يقول لك امجرس حمام خالي كيف ما نقدر نلقوا الحل للازمه دي كلها نقدر نخفض شيء كده.
1: والله انا ما بلوم الديوان طبعا الديوان ده انا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائيه ده ما غالي شات صفه عامه كده ما غالي وهنا برضه ما غالي ما شايف غلاء من ناحية الدوان الشيء ده كله في التجار بس وكمان شوف بلد ده طرف شوية التجار ما كتير التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب لأنه ده اللوم ده ما بقى للإسم شوف في بعض الأسباب ده عندهم حكم ذاته لأنه تتمشي تجيب بضاعة من عباشي ده صعب مرة واحد الدرب ده معروف كله كعب من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربي ما بتحرك عديل كده ما تقدر تمشي والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مرة واحد يعني زيادة عشان كده دوان ده ما عنده أي لوم أنا شايفه كده يعني
0: التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصة
1: التجار بيستغلوا الفرصة وفي بعض اللي اسم ده عندهم حق كمان لأنه المحل ده بعيد والطرق ما كويسة ده برضو من الأسباب
0: لكن كده يعني تقول كيف بس أمجرز يكون حل
1: لا لا لابد من حلول أيوة أول حلول. نطلب من الحكومة يصلح لنا الطرق ده الطريق من هنا رابط لنيمان ده لأبش ده يكون رود بتميه زلط ده أنا دار من الحكومة بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا دا ده عشان كده نطلب من الحكومه يصلي لنا الطرق ده باسرع وقت.
0: وقبل ما تطلب للحكومه تسلي الطرق ده، انتوا ابناء المنطقه ما تكونوا لكم جمعيه تقوموا بالتوقيه وبمراقبه للاسعار دي وتجبروا ما هي ما تجبرون كل تبدوا للتجار تورون بان البلد ده تنبني الا بالتجاره وتنبني بالخفضين الاسعار، وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي.
1: حاسه في الاونه الاخيره فكرنا انه نكون جمعية المستهلك، وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوية، نمشي نقعد مع التجار نعمل التوية، يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار، ونقدر نسأل الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم وبيكون الترانسبور بكم وبصل هذا ياخد كم مناسب. عندنا برامج زي ده لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا، البرنامج شكله ماشي ينتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصيه تقدمها للمسائل او للتجار؟
1: كويس، انا عندي رساله للتجار ورساله للاداره، حتى الاداره الاهليه والحكومه كله من ذي الرسائل. اول رساله للتجار، اخوان التجار، والتجاره ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده اذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائده. لكن برضو ما تقوم تستقلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس يا اخواني. الناس بشكوا حاجات ده غالي، فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجاره ده شنو؟ كان تلقى اقل فائده من بضاعه بتاعك ده، لانه انت مستفيد، تفك ده وتجيب تاني. ده اسلوب بتاع التجاره الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الاسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الاسعار عن البضاعه، ده بالنسبه للتجار. والاشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا، الشيء ده شيء واقع وكل الناس بيعرفوه وحاصل طبعا، قلاء بتاعت الاسعار ده حاصل. وشيء الكثير ده اكثر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والثاني في ناس الحمد لله في الاونه الاخيره ده بيجوا بزروا الخضروات، زراعه الخضروات ده يعني خفت في الاسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت انا نجينا مجرز ده كان البطيخه ب 2000 ريال، البطيخ الواحد ب 2000 ريال، اربع طماطم ب 200 ريال كان. ده بسمبكوم، ايوه اربع طماطم ب 200 ريال، معناته الطماطم ب 50 ريال. هسه من موكي وصنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعه، وقفوا عملوا جاردين خلاص. الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابه كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحه، غير احسن يعني، في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده، خليه يقوموا اكثر يعني، اهتموا بالمساله ده اهتمام شديد، والحكومه كمان تساعدهم والجمعيات الخيريه كمان تساعدهم. ده واحد. الرساله بتاعي للاداره الاهليه ده زي شبده كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الاسعار بتاعت المواد الغذائيه ده وكل البضاعه، بس عشان البلد هي تنميه. غلاءنا المعيشه ده بعصر في التنميه تعصير شديد مره واحد. واحد يسمع من هناك في انجمينا موظف بعد خدمه هنا بيقول كان قالوا له امجرز حياه غالده ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته،
0: اكيد ما يدور
1: لانه ما بغطي
0: صحيح.
1: هاي
0: اليال ده كله يكمل في الاكل وخلاص،
1: هاي
0: شيء يقدر يكون.
1: عشان كده انت بلد قاعد فوقه وما في تنميه ده وما بمشي قدام ده، يعني ما في اي فائده. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت، الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده، عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيه دي، خلاص البرنامج كمل. مشكروك لمجيك ولوجودك للأسئلة دي، أتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
1: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة، وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها، كان ما زي ده يعني صراحة، كان في تغيير يعني
0: صحيح.
1: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد ياخد يا معاديل، الله يعينكم. وبدون الإعلام ده ما في شيء بظهر، الليلة الحاجات اللي ذكرناها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع
0: صحيح.
1: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد. ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
0: شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس، واحد من المستهلكين بمدينة أمجر اسماعيل، وهجينا بما يخص قلاءنا المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا توجيهات بما يخص قلاءنا المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم، البرنامج قدمت لكم أنا سنان قاره. شكرا تاني مرة، والسلام عليكم.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ.
3: فعلا هجي هوا، ضيفنا اليوم شخصية جمعت بين الصحافة والأدب والترجمة، وأثبتت حضورها في الساحة الثقافية من خلال أعمالها الإبداعية المتنوعة.
2: نعم رحمة، إنه الكاتب والروائي والصحفي والمترجم الأستاذ زكريا يحيى زكريا، الذي يجيد اللغتين العربية والفرنسية، وله 5 روايات أسهمت في المشهد الأدبي وفي نشر الثقافة والمعرفة.
3: وعلى هذا الأساس يسعدنا كثيرا أن نستضيفه اليوم لنتعرف أكثر على مسيرته وتجربته الأدبية والصحفية. فأهلا وسهلا بكم أستاذ زكريا يحيى زكريا في برنامج النوافذ.
4: أهلا وسهلا بك الأخ رحمة، وأهلا وسهلا بالأخت حواء، وألف سلام للمستمعين الكرام الذين يتابعوننا عبر أثير الإذاعة الوطنية التشادية، وأتمنى إن شاء الله أن أكون خفيف الظل في خلال هذه الحلقة الطيبة.
3: شكرا بارك الله فيك.
2: طيب أستاذ زكريا، لكل مبدئ قصة، كيف كانت رحلتكم الأولى مع القراءة والكتابة، ومتى اكتشفتم موهبتكم الأدبية؟
4: جميل، القراءة والكتابة بالذات، يعني خاصة القراءة، كنت الوالد رحمة الله عليه كان لديه مكتبة في البيت، مكتبة كبيرة.
3: جميل.
4: وعد يعني عضو في بعض المنظمات الإسلامية.
3: نعم.
4: كرابطة العالم الإسلامي، وأيضا عضو في العون المباشر وغيرها من المنظمات الإسلامية العربية. أنا ذاك يعني كان الحراك بصراحة يعني على أشدي.
3: نعم.
4: وكان الاهتمام من الدول العربية الإسلامية الصديقة لتشاد كبير جدا.
3: نعم.
4: يعني لو مسألنا مثلا ليبيا.
3: أيوة.
4: يعني كنا حتى المقررات اللي في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حتى أيضا يعني
3: جدا من ليبيا. صحيح.
4: نعم. والسودان وغيرها من الدول.
3: أي نعم، البلدان المجاورة.
4: نعم. الوالد يمتلك مكتبة في البيت. والكتب أعتقد عندنا الكراتين في البيت
3: بكثرة، يعني
4: بكثرة جدا. مما دفعنا وحببنا أنا وإخوتي كلنا لهذا المجال، مجال القراءة. كنا يعني نقرأ.
3: عندكم شغف يعني
2: جدا
4: جدا. يعني الكتب جميلة وأنيقة وحلوة، ويعني تدفعك هي أيضا للقراءة.
3: يا سلام.
4: يعني منوعة.
3: صحيح. تجذب الإنسان في تلك الفترة، وبالذات أنت صغير.
4: المراحل الإعدادية والثانوية أيضا، مثلا فيزياء والكيمياء والأحياء. يعني نتذكر يعني الأحياء مثلا عندنا رسومات بتاع الجواد والجمال وال مرفعين وغيرها من الأشياء. هذه صراحة دفعتنا وخلتنا إنه نحب القراءة. فأنا كنت من بين إخوتي أكثر واحد يعني يحب الاطلاع
3: يعني
4: جدا. بالإضافة إلى ذلك أريد أن أضيف يعني المجلة رابطة العالم الإسلامي لديها مجلة كبيرة ومجلات، مش
3: صحيح
4: مجلة
3: صحيح
4: فقط.
3: صحيح.
4: هذه أيضا تأتينا يعني شهريا تقريبا. فالوالد عندما يقرأ يدينا إحنا نقرأه.
3: يا سلام.
4: فصراحة كل هذه الأشياء ساعدتنا. بالإضافة إلى ذلك يعني أنا كنت من الطلبة النشيطين في منذ المراحل الابتدائية.
3: نعم.
4: يعني كنا نكتب الجرائد الحائطية
3: الأشياء
4: لغاية وصلنا المراحل الإعدادية والثانوية. وهذا أيضا يعني صراحة شجعنا، ساعدنا كثير وأثقل موهبتنا في هذا المجال.
3: يعني يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الوالد الذي يعني قدم لكم الكثير صراحة في هذا المجال.
2: تمام أستاذ زكريا، أنت صحفي وروائي ومترجم في الوقت نفسه، هذه المجال مجالات كلها بتطلب جهد كبير وواسع، فكيف انت استطعت التوفيق من بين المجالات الثلاثة؟
4: هذه المجالات جاءت منفردة، كل مجال جاء لوحده وفي وقته المحدد، واجتمعت في وقت يعني كونت مني شخصية تتمتع بهذه الأشياء الثلاثة. مجال الترجمة جاء أثناء أو بعد تخرجي من الجامعة. الكتابة جاءت بعد أن بدأت العمل في مجال الإعلام، وخاصة أول مهمة لخارج جمينة هي أصبحت كتاب.
3: يعني
4: المهمة هذه أصبحت كتاب، وهي كتاب أفراح حزينة.
2: ذكر سنة كم يعني؟
4: 2010. يعني
3: أيوة.
4: تعد تسمى من أدب الرحلات.
3: يا سلام.
4: كويس. هذا مجال الكتابة.
3: نعم.
4: الصحافة طبعا هوايتي منذ الصغر.
3: يا سلام.
4: كما
3: يا
4: ذكرت
3: سلام.
4: في البداية بأني أقرأ كثير.
3: نعم.
4: وأقرأ المجلات وغيرها، فهذا يعني منذ الصغر أنا يعني بحب إنه تكون صحفي. حتى في البيت كنت بلبس البدل، حتى لما يسافر الوالد نقول له أنا اللي داير بدلة وكرافتة وكذا كذا.
3: يعني عندك أحاطت الرياح بما تشتهيه السفن.
4: نعم.
3: جميل جدا أستاذ زكريا، لا شك أن تنوع التجارب يثري شخصية المبدع ويمنحه زاوية مختلفة للنظر إلى القضايا والموضوعات التي يعالجها في كتابته. أنتم قدمتم 5 روايات مختلفة، ما أبرز الموضوعات والقضايا التي حرصتم على تناولها في هذه الأعمال الأدبية؟
4: أنا شخصيا من الناس المتأثرين بالحياة الاجتماعية وبالمشاكل الاجتماعية.
3: يا سلام.
4: وذلك من خلال دراستي للأدب.
3: نعم.
4: درست أنا الأدب الفرنسي في الجامعة والترجمة في نفس الوقت.
3: نعم.
4: وتأثرت كثيرا بالروايات بالذات، وخاصة يعني الروايات
3: فرنسية.
4: نعم. ولكن تتحدث عن المأساة وعن المشاكل الاجتماعية.
3: الروايات المؤثرة يعني.
4: نعم. التراجيدية.
3: أيوة.
4: أتذكر يعني عندما كتبت رواية لعبة القدر وقدمتها للبروفيسور مسيد عبازيل، عندما قرأ الرواية قال في التقديم حقه قال وكأني بوقع من فيكتور هيغو، يعني كأنه يقرأ لفيكتور هيغو. وفعلا لأني أنا متأثر جدا بفيكتور هيغو، خاصة في روايته البؤساء.
3: يا سلام.
4: البؤساء هي طبعا مقرر لنا في الجامعة.
3: نعم.
4: سنة ثالثة ورابعة.
3: نعم.
4: فقرأنا منها فصول وصراحة تأثرت شديد جدا، خاصة في قصة الأحدب ربما سمعت عنها.
3: نعم.
4: وكيف يعاني هو يعني حب بنت جميلة شديد ولكن هو مشوه الوجه.
3: نعم.
4: وكيف يعاني في المجتمع ما يحبه ومنبوز، والبؤساء هم كلهم منبوزين، أي واحد عنده مشاكل وكذا. فهذه تأثر بها جدا. وأكثر ما تأثرت به هي قصة لكاتب فرنسي تتحدث عن البنت اسمها فيليسيتي.
3: فيليسيتي هو اسم يعني
4: اسم للبنت.
3: نعم.
4: نعم. عنوان الرواية إنكر سامبل،
3: قلب البسيط
4: وكذا. نعم. فأنا جزء من البحث حقي كان على هذه الرواية.
3: يا سلام.
4: هي أيضا يعني فتاة يعني عانت شديد شديد شديد، وكل هذه الأعمال صنعت مني شخص يحب خاصة الكتابة في هذه المجالات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع من قهر ومن يعني ظلم مجتمع.
3: يا سلام.
4: المجتمع مثلا للفئات الضعيفة.
3: نعم.
4: للمرأة.
3: نعم. نعم.
4: لبنت مثلا يتيمة. أو شخص يعني مثلا غريب وغيرها من الأعمال.
2: الرواية ليست مجرد حكاية للتسلية، بل هي رسالة تعكس واقع المجتمع وتناقش هموم الإنسان وآماله وتطلعاته.
4: الرواية.
3: نعم.
4: عبارة عن ترجمة لمشاعر شخص يعيش داخل هذا المجتمع.
3: هذه الرواية.
4: نعم. أي رواية من الروايات.
3: نعم.
4: أن الكاتب الذي يعيش في هذا المجتمع هو يعكس
3: صورة
4: للشيء الموجود داخل المجتمع. الواقع الموجود في داخل المجتمع. ويعبر عنه بأعلى صوته. بينما الآخرين يسكتون ولا يتحدثون عن ذلك. هو شجاع جدا لكي يتحدث عن ذلك.
3: يترجم هذه الواقعة في القلم.
4: بالتأكيد. عندما يكتب الكاتب عن ظلم المجتمع.
3: نعم.
4: عن الفساد الإداري. عن فساد المجتمع.
3: نعم.
4: يتحدث عن مثلا ظلم المرأة.
3: نعم.
4: العنف ضد المرأة.
3: نعم.
4: يتكلم عن المهاجرين. هذه الأمور. يتحدث عن الدعارة. يتحدث عن
3: يعني أي موضوع. يعني
4: كل
3: أي
4: هذه
3: موضوع.
4: المواضيع.
3: نعم.
4: هي موجودة داخل المجتمع، وهذا الكاتب هو يعبر عنها بأعلى صوته بينما الآخرين لا يتحدثون عنه. لذلك من المهم جدا الاهتمام بهذه الأعمال. أنا للأسف الشديد أرى بأن مجتمعنا التشادي لا يهتم بالقراءة.
3: هذا صحيح.
4: شيء صراحة غير محمود في الدول الأخرى. الآن أنا كيف تعرفت على رواية البؤساء؟ أنا قبل قراءتها لا، أنا شاهدتها في التلفزيون، عمل منها أفلام مسلسلات كمان. أنا شفت أول فيلم شفته في قناة تي في سينغ يتكلم عن البؤساء، مما شدني عندما وجدت الكتاب قلت لازم أقرأ.
3: يا سلام.
4: هم اهتموا بهذا العمل لغاية ما عملوا منه فيلم أو مسلسل. لماذا في تشاد أن احنا الآن نقوم بإصدار أفلام ما عندها أي معنى؟ لماذا لو طلبوا مننا احنا كأدباء وكتاب أعطونا بواحدة من أعمالكم التي ترون بأنها لو مثلت هتعارض قضية نقدر نجوب لهم؟
3: في إحدى الحلقات التي كنا نتحدث فيها في هذا البرنامج نامج بالذات فضفنا أحد الشخصيات، فهو أيضا حس على مثل هذه الأشياء. لماذا الناس لا تقرأ؟ هذا عمل فني أليس كذلك؟ وبالتالي الناس يجب عليها أن تنكف في القراءة حتى يساعدون الكتاب ويشجعوا في هذا المجال الطيب. يعني
2: تمام أستاذ زكريا، بحكم خبرتكم في مجال الترجمة، كيف قاعدين بتشوفوا الترجمة في التقريب بين الثقافات والشعوب، يعني خاصة في عالم أصبح أكثر انفتاحا من أي وقت مضى؟
4: طيب الترجمة مهمة جدا، ليست في الدول التي تتحدث لغتين أو أكثر فقط. الترجمة مهمة لكل الشعوب، وهي عبارة عن وسيلة للتواصل بين الناس. في السابق لو يعني رجعنا قليلا حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان يبعث بالسفراء إلى الدول الأخرى كان يحتاج للمترجمين
3: فعلا،
4: وكان يرى من هو
3: الذين أوفدهم إلى فارس والذين أوفدهم إلى بلاد الشام وهو إلى آخره.
4: هذا الشخص الذي يستطيع أن يتعلم اللغة بسهولة ويستطيع أن يتأقلم في هذا المجتمع بسهولة يتم بالدفع به أو بإرساله أو وفاده إلى تلك الدولة. الكتب الآن التي نقرأها نحن في المدارس وفي الجامعات، ناهيك عن الكتب العلمية، حتى الكتب الإسلامية، يعني الآن لو مسكنا الكتب المترجمة التي جاءتنا من بلاد فارس مثلا، بالذات من إيران وغيرها، هؤلاء يعني من العلماء المسلمين الذين أسهموا بإسهامات كبيرة جدا في نقل المعرفة وبإرسال وتوسيع ونشر الإسلام، لكن لم يتحدثون العربية، كانوا يتحدثون لغات أخرى ترجمت أعمال هم إلى العربية، بالإضافة إلى الأعمال التي أصلها غربية مثلا، الكتب التي تأتينا من فرنسا،
3: المستشرقين
4: وغيرهم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول الأخرى. فالترجمة صراحة تلعب دور جدا في يعني كيف توصل المعلومة.

0: بسهولة. في هذا الوقت الذي نعيشه الآن ونحن بالذات في تشاد، يعني أرى بأن إذا سألتني عن التحديات التي تواجه الترجمة والمترجم في تشاد، صراحة هذه مشكلة كبيرة الآن نحن نعيشها في تشاد. والناس تعتقد بأنه امتلاكك لهاتف ولديك مثلا تطبيق GPT ولا جوجل وغيرها يجعلك أنك مترجم، فهذا كذب،
1: هذا
0: ليس صحيحا. هذه نحن في مجال الذكاء الاصطناعي نقول بأن الذكاء الاصطناعي عبارة عن وسيلة أو مساعد للإنسان فقط.
1: أيوة.
0: عندما سابقا نحن كنا كيف نترجم في الجامعة؟ في الجامعة يأتون بقصة أو بنص
1: قصة
0: ويقول لنا في الامتحانات
2: يعني.
0: ويقول لنا ترجم هذا النص إلى العربية أو من العربية ترجم من الفرنسية. ولا يسمح لنا باستعمال القاموس أيضا.
1: صدقني. يعني تكونون هكذا فقط.
0: في السنة الثالثة ورابعة الدكتور واقف قدامك وأنت في امتحان يعطيك بنص ولا شفته ولا قريته، لكن منه في كلمات أنت قرأتها أثناء الجامعة. يقول لك ترجم، لا يمكنك استعمال القاموس. هذه هي الترجمة التي نريدها. خلال الترجمة أنت تعيش في عالم آخر، تصيغ بطريقة أخرى وتأتيه بشيء الذي هو يريده.
1: هو عبارة عن تدريب يعني
0: جدا، وتجد الكلمات التي درستها أنت خلال الفصل ولكن موجودة هنا، وهذه الكلمات هنا تأتيك بمعنى آخر
1: وينزل في سياغة
0: يتغير
2: نفس كل كلمة لها مترادف.
1: هذا هو
0: هذه هي الترجمة.
1: هذا صحيح أستاذ زكريا، بالفعل فالترجمة تعد جسرا حضاريا يساهم في نقل المعرفة والخبرات ويعزز الحوار والتفاهم بين الأمم. طيب، كيف تقيمون واقع الصحافة والأدب اليوم، وما أبرز التحديات التي تواجه الكتاب وصحفيين الشباب؟
0: واقع الصحافة اليوم صراحة هناك أمل في هذا الجيل. وصراحة هناك يعني تخوف كبير جدا.
1: يا سلام. هناك أمل وهناك تخوف. جميل.
0: هذا الأمل نرى بأن الذين ما يسمون بجيل زد.
1: جيل زد.
0: هؤلاء يعني صراحة إنهم محظوظين بوجود الإمكانيات. المادية. والتقنية. المادية يعني الوقت الذي درسنا فيه نحن يختلف من الآن،
1: ليس كما هو اليوم.
0: يعني أنا بتذكر أن إحنا نسكن في أمريكيبا ونمشي بكرعنا أبيه لغاية المركز الكويتي
2: في جهد ومسافة.
0: شوف هذا الجهد هناك
1: في صبر
0: جدا،
1: في أي حاجة يعني
0: نطلع الساعة تقريبا 6 عشان نوصل 7:30.
1: لا يهمك هذا الفطور، لا يهمك كذا، أنت بس شغفك كلها على أساس
0: ذهاب ورجوع ساعة 1:30 ولا ساعة 2 حراي حامية وتعب وماشي وريسك وشنو ماشيين وجايين بدون أي مشكلة.
1: يا سلام.
0: يعني فترة 6 أو 7 من أولى إعدادي لغاية الثانوية.
1: يا سلام. أنزل. يا سلام.
0: والبعض يأتون من أنجايري لغاية جامع كبير هنا.
1: نحيي كل الشباب والله اللي يعني صابروا واتحدوا صراحة.
0: يعني ما في كهرباء، نمشي ننوم شهرين أو ثلاثة أثناء خلال البكالوريا ننوم برا بيوتنا.
1: إيش هذه الفترة صحيح؟
0: باللمبة تجري لغاية عينك يجوا. فهمت كيف؟ الآن تجي الطالب في الثانوية يشيل ملابسه وديها للغسالة ولا عند جسنر ب10,000 يمشي وديها عشان في البريسن. يعني هنا مستحيل إحنا سيادة نغسل حاجاتنا ونكوي بالنار بالفحم.
1: فعلاً.
0: هكذا عشنا ودرسنا. لكن شباب اليوم أنا أقول محظوظين. ليش؟
1: لا لأنه
0: الآن مكان مسافة قريبة، الشاب لديه موتو،
2: إمكانيات متوفرة،
0: لديه موتو أقل حاجة. البعض حتى عندهم سيارات، والبعض أقل شيء عندهم كيلندو في شهر. يعني إحنا ما عشنا هذه المرحلة. الانترنت وين؟ ما فيش تلفون، ما فيش. هم الآن هذه هي فرصتهم، وده أن نقول فيه أمل. لو استغلوا هذه الفرصة وهذه الفرصة الذهبية بالذات من انترنت ومن إمكانيات والوتال الآن حلوة فيها يعني رخاء أفضل من سابق. هذا نقول فيه أمل ونتخوف. لماذا؟ لأنه الانترنت بالذات والرفاهية بالنسبة للشباب
1: مشكلة
0: صراحة. لو تستغل
1: هي معضلة كبيرة يعني،
0: تعتبر سلاح ذو
1: حدين. صحيح.
0: لذلك يعني قلت لك يعني في أمل وفي التخوف.
2: أستاذ زكريا، الاستثمار في الثقافة والمعرفة هو استثمار في مستقبل الأجيال، ولذلك فإن دعم المواهب الشابة يبقى ضرورة ملحة لأي مجتمع يسعى إلى التقدم.
0: الدعم صراحة مهم جدا. والتحفيز مهم جدا. والتشجيع مهم جدا. فالشاب عندما يجد يعني من يدفعه، لديه شخص يقف معه، هذا يدفع بالتأكيد إلى نحو التقدم والنجاح. أنا قرأت صباح اليوم يوم لواحد من أصحابي وزملائي في الدراسة وضع صورة لابني وعلق عليها ويقول يا ابني أنت كذا كذا ونجحت في الثانوية والآن في الجامعة وأتمنى أن يمد الله في عمرك وأن أرى حرف الدال أمامك. هذا الشيء صراحة أثر.

0: فيني
1: يا
0: جدا،
1: سلام يا سلام،
0: وهذا هو
1: أمنيات
0: الدعم المطلوب حتى
1: أمنيات.
0: إن لم يقدم له شيء.
1: آه
0: هذه
1: صحيح صحيح،
0: الكلمات عندما يراها ابنه ويقرأها صراحة
1: يتأثر
0: تشجعه.
1: يتأثر.
0: بعض الناس يقولون بأن مثلا ابنك عندما أو بنتك عندما توفر له الإمكانيات فإنه يعني قد يضل الطريق،
1: أنت إن لم تقف مع
0: يقلك
1: ابنك
0: مثلا
1: من الذي
0: وكذا.
1: يقف معه؟
0: أنا عكس ذلك، عندما يكون لديك أبناء يجب عليك الوقوف معهم، ما
2: نعم
0: تخليهم يشعروا بضعف
1: هذا
0: أمام
1: صحيح،
0: الآخرين،
1: هذا
0: ما
1: صحيح،
0: تخليهم يشعروا أنهم ناقصين من الآخرين،
1: هذا صحيح، هذا
0: خليهم
1: صحيح.
0: دائما هم فوق الآخرين. عندما يذهبون إلى المدرسة حسب إمكانياتك لازم تعطيهم أكثر مما هم يتصوروا،
1: وفر
0: هم دائما عشرين
1: ما قد،
0: تعطيهم 40 ولا 50،
1: هذا
0: حتى
1: صحيح،
0: ما يمشوا يكونوا تعبانين قدام
1: هذا
0: الناس
1: صحيح، هذا
0: ويحسوا
1: صحيح،
0: نفسهم
1: هذا
0: كناقصين.
1: صحيح.
0: فلازم الأطفال يحسون بالدعم، حتى عندما يسافر والدهم أو يتوفى بالتأكيد يعرفوا بأن والدهم دائما واقف معهم
1: كان واقف
0: ويدعمهم
1: معهم لكن شاهد
0: ويتذكروا زمان
1: الأقدار.
0: كذا وكذا وكذا.
1: هذا
0: هذا
1: صحيح
0: مهم جدا
2: صراحة. أستاذ زكريا الحديث معك شيق جدا، ما رسالتك أو النصيحة التي يعني تريد أن توجهها للشباب الطامحين إلى دخول عالم الكتابة والرواية والصحافة؟
0: بالنسبة للشباب الذين يطمحون في دخول في هذا المضمار أقول لهم الأدب أو الكتابة يعني يمكن أن يأتي بطرق متنوعة وحسب الظروف.
1: نعم.
0: الظروف هي التي تدعم وتساعد الإنسان من أجل أن مثلا يكون كاتب أو أديب.
1: نعم.
0: أحيانا الظروف المحيطة به.
1: نعم نعم نعم.
0: وأحيانا بطرق أخرى هي ثقل المواهب والشغف.
1: نعم.
0: وحب هذا الشيء. عندما أنت مثلا تتمنى أن تكون أديب أو كاتب،
1: نعم،
0: بإمكانك أن تصبح ذلك إن أردت، وذلك عبر القراءة الكثيرة جدا والاطلاع والبحث والاستماع وغيرها من هذه الأشياء، قد يساعدك في أن تحقق هذا
1: لأن
0: الحلم،
1: لأن تصل الهدف المنشود.
0: أكيد نفس الشيء عند الصحافة أيضا، مجال الصحافة يعني بعض الناس لم يدرسون الصحافة
1: ولكنهم بارعين في هذا
0: أبدعوا
1: المجال.
0: في هذا المجال
1: هذا
0: أكثر
1: صحيح،
0: من غيرهم.
1: هذا صحيح.
0: لذلك الصحافة أيضا عليك قراءة والمتابعة والاهتمام والاستماع، وأهم من ذلك هو التواضع. يعني بعض الناس عندما يجد فرصة خلاص يحمي الكاميرا أو هو قدام الشاشة يرى الآخرين كأنهم لا شيء، بينما هؤلاء يعني هذا خطأ كبير جدا.
1: هو من تواضع لله رفعه في كل الأمور. يعني أنت إذا تواضعت في شيء كما قلت أكيد ستصل إلى المرتبة العليا. يعني شكرا لكم على هذه النصائح القيمة التي ستكون بلا شك مصدر إلهام للكثير من الشباب. الله،
2: نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، والتي استضفنا فيها الكاتب والروائي والصحفي والمترجم الأستاذ زكريا يحيى زكريا.
1: نشكرك جزيل الشكر على ما قدمته من أفكار وتجارب ورؤى ثرية، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتألق في مسيرتك الأدبية والثقافية.
2: والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
1: كان معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة عبد الرحمن أغم رحمة وحاج حواء حبيب عمر،
2: وفي هندسة الصوت محمد نور موسى،
1: وفي الإخراج عبد الله طوش.
2: إلى لقاء جديد ونافذة أخرى من نوافذ المعرفة والثقافة والإبداع، دمتم بخير،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أن جمينة.
2: La les populations socialement bu hormon blamsa indiza god makum ana god pixificasma na radio chat bouger ma fille population so basma.

0: مستمعينا الإذاعة الوطنية الشادية أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم 94.5 صباحكم خير صباح الرحمة والبركات مستمعينا حنا بريمير ديزم ترزم كاتريم سينكم سيزم ستم ويتم نفن ديزم العاصمة حتى الكام معنا من مختلف الولايات هنا البلد. نقول لكم أهلا بكم أنتم في إذاعتكم الإذاعة الوطنية الشادية إرنتي. 75 دقيقة نعيشها سوا، 75 دقيقة تلقوا فوق أغاني متنوعة، البلاقات الصباحية، النشرة مع عسرة التحرير بعد النشرة، لو كان في زمن نقول لكم البلاقات المفضلة، ولو كان في ملاحظة نقدر نقدمها لكم عبر موجتكم 94.5 الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي. يقدمنا ويقدمكم قدام الألف البيتون المهندس وكمان الفريت في خدمة الكل. مهندسكم معاكم مباشرة جلال حسين يحيى، أول ما كنتم مستمعين معنا خطوة بعد خطوة. دائما أنينا معكم وأنتم معنا، نرجع نسميكم أول فصل كان اختارنا لكم عيون، بعد الفصل طوالي نرجع ونقول لكم البلاقات اللي عندنا لها. أها
1: بل النجات نبارك له
0: الفنان ودا الله موسى، أكيد بل النجات نبارك له، كيف ما نبارك له، نبارك للجميع.
1: السنة الجديدة بالسنة الجديدة نبنو تشات جديد

0: كلنا
1: كلنا واحد كلام لب كلام كلام له معاني بدل كلام المطلوب شوكي ممكن نرجع نقرا البلاغات اللي عندنا بعد البلاغات لو كان الزمن تم 15 دقيقة ممكن تلقوا النشرة الصباحية البلاغ ده من الإدارة العامة للوزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس الكان كان نطرلوكم أسمائهم دول يمشوا في الإدارة بأوراقهم بكونوا يعتبروا البلاغ ده كونفيكاسيون النقاط اللي عندهم دوم لا ده عندها مشاكل مطروب من السيد يوسف إيسا عند نقا في ديجيل الكودو سيكسيون 3 إلو 64 لو 16 لو 18 الإدارة العامة إن استصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الرحمن عبكر والسيد محمد نور حامد عندهم نقا في الساكنة سيكسيون دي إلو 15 ولو 23 لو 25 يمشوا بأوراقهم في الإدارة الإدارة العامة للوزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكونوا نقاتهم دول عندهم مشاكل يعتبروا البلاغ ده كونفيكاسيون. الإدارة العامة انت الوزارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس الاثنين الكان كان نطرقكم أسماهم دول عندهم مشكلة في نقاتهم يمشوا بأوراقهم وهم كمان يعني السيد عبد الله جبرين عند نقا في كاركي مشاكا سيكسيون عفوا إلو 4 لو 6 سيكسيون دي أطلب من السيد آدم أمبودو هو كذلك عند نقا لو دي ولو 5 سيكسيون دي في كارتي مشاقة يمشوا بأوراقهم في الإدارة العامة وزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن مطلوب من الناس الكان كان نطر لكم أسمائهم دول يمشوا في الإدارة العامة هنت الوزارة هنت الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن بأوراقهم بكونوا نقاتهم دول عندهم مشاكل هم كمان السيد محمد داود أحمد إن نقا في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 53 لو 25 والسيد أحمد محمد هلو كذلك إن نقا في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 55 لو 24 المسؤول عن الكيس عن الريتريتي ميليتير المعروف بكارمي بطلب من الناس الكان يعني هم بنتوهم بكفوهم القروس حقهم تروازيم ترمستر لسنة 2026 ده ببدأ من يوم الاثنين يوم ثلاثة في يوم الاثنين يوم ثلاثة في شهر 8 2026 ده للناس هننجمينا وللناس القاعدين في الولايات ده هم كذلك يبدو معهم يوم الأربعاء يوم 12 شهر 8 2026 وفي نفس البيكان الكامب كفوهم في الكيس ده يكون فوق يعني ده كان أنا أسمائهم ويكون بالصف نكرر بلاقة المسؤول من الكيس عن الريتريتي بطلب من الناس الريتريتي ميليتير المعروف بكارمي بخبر للناس اللي كان يعني بكفوهم التروازيم تريمستر حقهم عن البانسيون ده لسنة 2026 ببدأ من يوم الاثنين يوم 3 شهر 8 2026 ده للناس هننجمينا في كاركي قاسي بكانهم في قاسي ده وللناس عن الولايات كانوا بمشوا لهم أو بكفوهم يوم الأربعة أفوا يوم الأربعاء يوم 12 شهر 8 2026 وفي نفس الوقت ده بكون فوق دقان حنا أسماء بالصف ويكفوهم كمان في الكيس حقهم نرجع نسمع فاصل. بعد الفاصل ممكن طوالي نلقوا البلاقات عفوا نلقوا النشرة الصباحية مع الزملاء هناك من عسرة التحرير.

0: 17 دقيقة في داخل استوديو تروح. أنا الإذاعة الوطنية الجديدة إليكم النشرة الصباحية مع زميلي مطر حسن من ألي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. إن اليوم يوم الخميس يوم 23 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. إطار من الأسبوع الوطني هنا الشدرة الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللماي هلينا كان رأس مناسبة هنا مجنين هنا الشدرة المناسبة بقت في الساحة هنا مكتب هنا الوزير الأول. نفس الشيء في الجمعية الوطنية الرئيس هنا المؤسسة لكل تشايمي رأس يوم الثلاث مناسبة هنا مجنان هنا شادر في المقر هنا الجمعية الوطنية القصير هنا الديمقراطية في كارتي غازي. وزير الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم ووزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة مشوا من يوم الثلاث في أم التيمان عاصمة هنا ولاية سلامات. وتسمع أخبار أخرى. الله وزير الأول كبير هنا الله حكومة سفيرة لما يهلينا رأس يوم الثلاث مناسبة هنا مجنين هنا الشدر في صحة هنا المكتب هنا الوزير الأول ودبين كتفي إطار هنا الأسبوع الوطني هنا الشدرة لسنة 2026. تفاصيل الخبر نسمه مع تيجان حسين رمض.
2: تربين الشدر عند فوائد كثيرة وبساعد البيئة النظيفة وبحارب جايين هنا الصحراء، ودي مبادرة قامت فوق الدولة وبدخل في الأسبوع الوطني عن تيربين الشدر المنظمو كل سنة. عشان ده قام رئيس الوزراء السفير علماي هنينا وعدد من المسائل الآخرين في رئاسة الوزراء قموا وتربوا الشدر، ودي مبادرة تساعد في مجال هن البيئة. تيربين الشدر عنده أهمية كبيرة، عشان ده لازم نحافظ لتيربين الشدر وبكون في جو طبيعي. رئيس الوزراء بعد ما قام بالواجب الوطني وتيرب الشدر قال الأسبوع الوطني لتيربين الشدر أنطى بدايته رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قبل أيام فاتوا. رئيس الوزراء والمسائل الآخرين تربوا شدرهم داخل المقر هنا رئاسة الوزراء، الهدف عشان بحاربوا جايين هنا الصحراء القادة تهدد البيئة. الشدر هو الحياة للإنسان. وأخيرا رئيس الوزراء السفير علماي هنينا طلب من كل المواطنين الشادية خليه بتربوا الشدر، وكمان قال للمسائل هنا رئاسة الوزراء هم كمان بنتهزوا الفرصة وبتربوا شدرهم، وده بيصادف الأسبوع الوطني عن تيربين الشدر دورة سنة 2026. ونذكر بكونه الأسبوع الوطني عن تيربين الشدر وافقوا فوق سنة 1972، وده من أجل الثقافة عن تيربين الشدر وبحاربوا الجفاف وجايين هنا الصحراء.
1: دائما في إطار الأسبوع الوطني هنا الشدر رئيس هنا الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي كان رأس يوم الثلاث مناسبة هنا مجنين هنا شدر في القصير هنا الديمقراطية المقر هنا الجمعية الوطنية. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم والوزير هنا الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة مشوا من يوم الثلاث في مدينة أم التيمان عاصمة هنا ولاية سلامات. الهدف كمان يشوفوا كيف الحالة هنت الحساب العامة هنت السكان ولا سكن ماشي في ولاية سلامات. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم القاعد في مدينة أم التيمان كان قام بزيارة رسمية في اللبتان الإقليمي هنا أم التيمان. الهدف هنا الزيارة كمان يشوف كيف الحالة هنت المباني أنا المستشفى وكيف العمال قاعدين بخدموا هناك. وفد هنا وفد وزارة فراس الوزيرة هنت العمل الاجتماعي زار محمد إيسا الوفد مشى في مدينة بول العاصمة هنا ولاية لكتشاد. الهدف هنا الزيارة كمان يودوا مساعدة للتشاديين اللي كان حولوا من بكاناتهم ومشوا من آخر مشوا بكان آخر بسموهم الناس النازحين، وده بعد المشاكل اللي كان عاشتها الولاية. نرجع هنا في العاصمة جمنا الأعمال هنا الملمة الدولية الكبيرة انت البحث قاعد بتتابع في وزارة هنا شؤون الخارجية أمس المشاركين كان ناخشوا في كثير من المواضيع الرلوشات كان مدة ميكروفونا لموسى عبد الرحمن واحد من المشاركين خلينا نسمعه
3: ما تومي لقينا مودم آخر كتير وخام كتير لقينا حنا البيئة خام أنا شدر والفون حنا الحيوانات آخر كتير لقينا في جاد أسمين بدينا البحث عن تومي 25 سنة ده لقينا 19,000 فوسيل ده من كل الحيوانات وايدين حنا تمساح وايدين حنا قزال تومي هو فوسيل وايدا نؤمنين لكن عندنا جروب آخر كتير فيه بوفيدي حنا قزال دول لسه عليا عند في جاد ده عندنا باص الدنيا حنا فوسيل أكبر ديزين باص الدنيا في أفريقيا Après Éthiopie, nous avons grip Alif Okam fossile, Tchad nous avons 19 000, nous avons troisième position après le Kenya, en Afrique. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons hominidés, singes, chimpanzés, jusqu'à un groupe de Koulouké. Ma groupe en Israël, nous avons appelé les hominidés. Nous avons une base de données fossiles, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons gouvernement de Saadana, nous avons fait un peu de temps. Le Raïs Maréchal Mohamed Issa Debitno, par le colloque de la Ghana, Antoine Promesse Katir, le gouvernement de Tagay Jahidmana, au fil Centre national d'appui à la recherche. عندنا باز دي دوني وحسا قمينا فوسيل دولو كلو كي غان نميريزي هما غان خطون في باز دي دوني بعدين هل دا كان كسر كل ممكن مع الإماش تروا دي دا تقر تخدم في فوسيل هسا بدينا الديزين فاز عن النميريزاسيون عن تروا ديمانسيون في دا كمان بجود انا الشرشر وبتعاون انا الكوفرنمال
1: آخر خبر في بلدية هنا نوفي مارندسما هنا العاصمة انجمينا أدم الأمني قاعد بزاد كل ما يوم عشان ده ملما هنت أمني كان نظموها المسؤولين هنا البلدية من يوم الثلاث في البيت هنا الشباب هنا وليا وفوق كمان حضروا كل الشيف دي كارتيه شيف دي كاري والدليجيات هنا الكارتيه خلينا نسمعه لإبا قوة المندوب الإداري هنا بلدية هنا نوفم أرندسما قدم بعد من التوجيهات للمسؤولين هنا الحارات
4: في عمد الله zona nana nevie maradusma da shokol way kay yabka ko shokol ala sakay kunda ol kulu mafi fis 2 semaines ba shokol de agriculture c'est l'insécurité nas yoju ki so nafsum kalman agent de sécurité yenda so bibeta masakin dol bi shulu minum kuma ko shokol da mahal aliyum intu gaidinda kan maraftu min bet kulu mashaytu khidme kulu gelib ko dam alla pibe commissariat dol gaidin poste dol gaidin brigade dol gaidin national renseignement dol gaidin Une chef de carré, délégué de quartier, Koulou, Dorgaïdi. Talata Achar, délégué de quartier. Puis Achar, Talata, délégué de quartier, là, Pouarakou, Talata Mia, ou Arbein, ou Saba, chef de carré. Ou Chokolwa, Anna Hassetara, Mindjit, information à Digitara. Diaï Minou, une chef de carré, chef de carré, délégué de quartier, de l'Allemagne, Goda, collaboration pour Soudanana, Mahoumanda, étroite ma vie. Kabar Kampida, Manga Wurana ma vie. Kan ma pras jire kulu pras population ko pras akwan ko pras rufukan ko se gasi chokoda alle wakifa we wakifa be atu be tu chef de carré kan chouf tu nadun kan ma ajaba kuda il faut livrer l'information
1: مستمعين ومستمعات الكرام في الاستوديو عندنا الساعه 7:24 دقيقه بدا كملت نشره الاخبار الصباحيه قبل ما نختمها نذكركم بكونه في إطار الأسبوع الوطني هنا الشدرة والوزير الأول الكبير هنا الحكومة السفير المايالينا كان رأس يوم الثلاث مناسبة هنا مجنين هنا الشدر في الساحة هنا المكتب هنا الوزير الأول دائما في الأسبوع الوطني هنا الشدرة رئيس هنا الجمعية الوطنية علي كولتو تشايمي وكل من جانبه كان رأس يوم الثلاث مناسبة هنا مجنين هنا شدر في المقر هنا الجمعية الوطنية في جسر الديمقراطية في جسر الوزراء هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم وهنا استصلاح الأراضي والسكن محمد السليك حلاتة قاعدين من يوم الثلاث في مدينة متيمان عاصمة هنا ولاية سلامات الهدف كمان يشوفوا في كيف العملية هنت الحساب العامة هنت السكان والسكن قاعد تتابع في ولاية سلامات وسموت أخبار آخر هذه النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد واتجاه نيسين رماد قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تويكا الفريد شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مستمعينا الإذاعة الوطنية الكادية 94.5 بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع الزميل حسن مطر بن علي وسمينا فاصل صباحي من فرقة كاديانو بعنوان عسكر كات نرجع ونقري بعد من البلاقات المفضلة. بلاق هنا فرحة أدم محمد كلتما جبرين عربي حامد حبيبي قادوة توما ميكايلا أدما إدريسا والرئيس الرئيس أمبوا آشي حارون هجي حارون فني زارة محمد فني موسى آشي محمد حليمة جبرين حبيبي أليفة وحجي حارون حسابة آدم مريم عمر هو جبرين فني حارون فني عبد الرحمن فني آدم أجدي آدم دنا محمد توما جوجا وحليمة جوجا توما آدم لهم الفرحة ببلقوا لجميع الأقوان وبالذات كمان لحج آشي القادة في أرديب دبة أم جديد جدة بيت أجد في أفيني آشي جمر آشي جمر آشي جمروكا في حمادية آشي فكي في بادية زينبا آدم آشي آدم وكلهم في الشاب مبيريا كويسي دنا قديجة أحمد وبيدا بيدا محمد أمقريس آدم حج جبرين والرئيس كني وهو محمد مهاجري محمد وحج آشي آدم هو حسنة قسير محمد آشي عبد الرحمن كاكا مكايلا ولأم قسير في أم قسير في أم نصيب ولجميع الأخوان هنا أنجمينا ولكل الأخوان حنا مشاقة بيبلقوا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم الأفوان عروس حنا بنيتهم حج بيت الرئيس إيسا البقى يوم السبت والزومة بتقى في حشاب مبريا بلاما آدم المعروف بسهور ببلغ لجميع الأهل للفرحة بالمناسبة عن التعويض اللي كان عودوه في وقت ما هو قصر. البلاغ كمان موجه لجميع الأهل اللي كان وقفوا معايا ماديا ومعنويا. نكرر بلاغ بلاما آدم المعروف بسهورة بيبلغ لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة بالمناسبة كان سأضوف وقت ما هو قصر ووقفوا معايا ماديا معنويا وفكريا. بلاما آدم محمد موسى محمد الشيخ آدم قرصة الشيخ جدة محمد لهم الفرحة بيبلقوا لجميع الأخوان وناس الإرفة الداخل والبرة بمناسبة حنا الافتتاح حنا مسجدهم الكان بفتهو أمباكر يوم الجمعة وحضور حنا حضور حنا أي واحد مهم لكل المسلمين الداخل والبرة مسجد مالكان بفكو في هلة هنغوس الكابة في كانتون الفاس. إيسا الحاج حسنة إيسا بشارة إيسا حسنة الحاج عبد الله سيد بلاما دقور عمر عبد الله ماليمي جبرين محمد موسى جومبو إدريسا توم بشارة أزرق جبرين إدريسا عبد الرحمن الحاج حسنة لهم الفرحة ببلقوا لكل الناس الإرفة الداخل والبرة بمناسبة حنا إرس حنا ولدهم إيسا الحاج البقى يوم الجمعة عن باكر والعزومة بتقى يوم السبت في بلتي جرقال إن بلاما دقر. نكرر بلاقة إيسا الحاج حسنة إيسا بشارة إيسا
حسنة الحاج، عبد الله سعيد، بلاما دقور، عمر عبد الله مليمي، جبرين محمد موسى، قنبو إدريسا، توم بشارة، أزرق جبرين، إدريسا عبد الرحمن الحاج حسنة. لهم الفرحة ببلغوا لجميع الأخوان وناس الإرفي الداخل والبرة بمناسبة حنا إرس حنا ولدهم عيسى الحاج البقى يوم الجمعة عن باكر، والعزومة بتقى يوم السبت في بلتي جرقال هن بلاما دنقور. بلاق حنا وفا أفوان أستاذ يوسف بشارة محمد المعروف بأستاذ مليمي بشارة، ومهاجرين القادم في كركي زافايا ببلغوا لجميع الأهل وناس الإرفي ناتشات وبرة بالبلاق بالقبر الحزين حنا الإمام القوني موسى النور، هو الإمام أنا مسجد النور. والبلاغ ده موجه لجميع العلماء والدعاء والشيوخ ورجال الدين المرحوم كمان، اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة قل لهم فتيك كبير. نكرر بلاقة أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مليمي بشير، ومهاجرين القادم في كركي زافايا لهم الحزن بالقبر الحزين اللي كان سمو بوفاة عن زميلهم القوني موسى النور، هو بس الإمام عن المسجد النور عن كركي جوزتور. بالقبر الحزين ده بيبلغوا لجميع الأئمة والرجال الدين والمسلمين المرحوم كمان، اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة، وهو كمان خلى لهم فتيك كبير. بلاما آدم محمد موسى محمد الشيخ آدم قرصة الشيخ جدة محمد لهم الفرح، لهم الفرحة ببلغوا لجميع الناس الإرفي الداخل والبرة بكون الافتتاح المسجد حقهم البقى يوم الجمعة عن باكر ده يعزم فوق جميع المسلمين الداخل والبرة. البلاغ ده كان جبير كله قرينا لكم. بلاق حنا وفا بلاما بيو حسنة زكريا توم إمام آدم صالح فكي جبرين هارون بلاما حسنة آدم القوني قلاديما بلاما عبكر هارون فكي السليك عمر آدم قيار آدم الحاج قنبو قجة بلاما عبد الله آدم الشيف دي كانتون هارونا أبا أليفا بلاما حسنة عمر بلاما عمر جبرين بلاما عربي محمد زين الحاج أنجر ميلي بلاما غوني ماري بلاما تولي آدم غربا بلاما موسى أقاي فكي عمر جورجاج وألوان اللوان خالة دنا بلاما سندا خليل موسى الزين القوني عدم قمر عمر قنبو الضيف الشيخ عبد الله بوبا الشيخ عبد الله إدريسا الحاج والكاكا بلاما الحاج الحمدو بلاما محمد عبد الله بلاما الحاج عبا دقوة بلاما محمد بيسا شيخ جيت توم شيخ إدريس عدومبو بلاما غربا بلاما غربا كمسلوم ديبيتي صالح والميت ديليجي أخونا أبكر بلاسوم حسنة عبد الرحمن يوسف شيخ الإسال والحسنة قمر الشيخ والحارونا بلاما حسنة دنقوس حسنة جبرين دليجي أركل جبرين الحاج إبراهيم دليجي رمات قنبو الشيخ محمد تما شيف دي قراش أنغار كسوم شيف دي قروبي ما أنغار كسوم
هارون إتر كوما شيف دي كان شيف دي قراش عبكر عبد الرحمن بلاما عسيل الشيخ أب هارون الشيخ قرب ألفا بلاما عمر هارون الشيخ هارون عادم وآدم الحاج النبي ولجميع الأهل ناس الإرفي الداخل والبر بوفاء على ولدهم إمام محمد والبلامة بيو الكان توفي يوم الأربعاء والصدقة بتقى اليوم في هلهن أنتن كاشي إن بلامة بيو حسنة في كانتون الفاس نكرر بلاقة بلامة بيو حسنة زكريا توم إمام آدم صالح فكي جبرين هارون بلاما حسن جمع القوني قلادما بلاما عبكر هارون فكي السليك عمر آدم عمر آدم قيار آدم الحاج قنبو قجة بلاما عبد الله آدم الشيف دي كانتون هارون أبا علي بلاما حسن عمر بلاما عمر جبرين بلاما عربي محمد زين الحاج انغاميلي بلاما غوني مغرب عفوا بلاما غوني ماراي بلاما ولي ادم غربا بلاما موسى الخاله فكي عمر جوجا اللوان كشل دنا بلاما سندا خالد موسى زين الجوني آدم قمر إمام قنبو الضيف الشيخ الشيخ عبد الله بوبا الشيخ عبد الله إدريس الحاج والكاكا بلاما الحاج الحمد بلاما محمد عبد الله بلاما الحاج أبا دقوة بلاما محمد بيسا الشيخ أجيت توم الشيخ إدريس دومبو بلاما قربة كامسولوم ديبيتي صالح والميت ديليجي أخونا بكر بلاسوم حسنة عبد الرحمن يوسف الشيخ الإسال والحسنة قمر الشيخ ولا هارونا بلاما حسن دونغوس حسن جبرين ديليجي خالة جبرين الحاج إبراهيم ديليجي رمات قنبو الشيخ محمد ترما الشيف دي جروبيما أنغار كسوم هارونا إتركوما الشيف دي قراش عبكر عبد الرحمن بلاما عسيل الشيخ أبا هارونا والشيخ

بويو الكان توفي يوم الأربعاء ولا صدقة بتقى اليوم يوم الخميس في هيلي هنا أنتون كاشي إن بلاما بويو حسنة في كانتون الفاس. نواصل بالبلقة الدليجي حسن مليمي أحمد محمد محمد عبدنا محمد دومبو الشيخ علوان جدة أمر حسن محمد عمبدي محمد البشير آدم إما آدم هارون أكا جدة خليل جبرين مهمت خالد جبرين قنبو صالح تريبال توم جبرين كوشي بشارة جبرين جبرين محمد خميس الحاج محمد ضهية جبرين حارون محمد أحمد أمر جبرين أمر بركاي إبراهيم حسن جوير عفوا حسن جويري يونس يونس عنوس يونس يونس عيسى وحارون عبد الله صالح ابراهيم الحاج ابو بكر المعروف بالريبيلي بلاما محمد عمر بلاما عادم عبد الله الحاج طاهر بلاما حامد مولود الجوني عادم مصطفى بلاما حسن حسيني بلاما جبرين هارون بلاما ايمت ابراهيم الجوني عبد الله جومبو الحاج مصطفى جبرين ادريس يونس الحاج الحاج هارون عمر ميمت هارون موسى عفوا نصر ليك نصر ليجو وحسن عبد الرزاق عبد العزيز حسن حسن كواس وحسن محمد مطر عمر حسيني عبد الله صالح جبرين ادريس بلاما جبرين جدة بشارة فيجو ابونا محمد الكريم المعروف عفوا ديليجي بلاما بلاما الكريم ديليجي حسب الله عبد الكريم ولديليجي فيصل جدة ديليجي محمد توم منور ديليجي حسين إسيلي ديليجي دنا مليمي ولديليجي جيمي جدة ديليجي صالح خرصة ديليجي جيمي ديليجي إبيت جبرين المير محمد حسن غلاديما ديليجي آدم إدريسا ديليجي آدم أطمان بلاما بركة الشيخ ولجميع الأخوان حنا أنكر بلاما إبراهيم حسنا في الطيور في الطيور بلاما ماكايلا إبراهيم في تشيسكي بلاما محمد آدم جرما في فولغا بلاما ماكايلا تشيسكي الشيخ جبرين آدم في كلمة كلمة تمرايا الشيخ أقي أبغاسي هارون عبد القادر في مهاجري إبراهيم عبد الرحمن عمبدي في جقيمة بلاما بشارة ألكا في أمبين بلاما عمر رماد بلاما عمر رمضان في أم جقيمة والشيخ عبد الرحمن بشارة في الطيور ولجميع الأهل والأخوان ناصر إرفي الداخل والبر حنا تشاد والكاميرون بوفاء حنا أمهم وأقتهم ميمونة محمد ميمونة محمد الدنبور المعروفة بميمونة الجابر ميمونة الجابر اللي كانت توفيت يوم الثلاثاء أول أمس والصدقة بتقع يوم يوم الخميس في هلهن النوارة في ديليجي حسنة حسنة نكرر بلغ ده لتاني مرة ديليجي حسنة محمد أحمد محمد محمد دومبور الشيخ اللوان جدة أمر حسنة محمد مبدي محمد البشير آدم إيمت آدم حارون أقي جدة خالد جبرين ميمت خالد جبرين جومبو صالح تريبيل توم جبرين كوشي بشارة جبرين جبرين محمد

قميس، الحاج محمد ضهية، جبرين حارون، محمد أحمد عمر، جبرين النور، بركة إبراهيم، حسن جوير، يونس عيسى، هارون عبد الله، صالح إبراهيم، الحاج بكر، الحاج بكر المعروف بريبيلي، بلاما محمد عمر، بلاما عادم عبد الله، الحاج طاهر، بلاما حامد مولود، الجوني عادم مصطفى، بلاما حسن حسيني، بلاما جبرين حارون، بلاما ايمت ابراهيم، الجوني عبد الله جنبو، الحاج مصطفى جبرين، ادريس يونس، الحاج روحون، الحاج هارون عمر، ميمت هارون، نصر ليجو، حسن عبد العزيز، حسن كويس، حسن كويس، عباس محمد مطر، عمر حسيني، عبد القادر صالح، جبرين دينا، بلاما جبرين جيت بشارة، تيجو أبونا، محمد الكريم المعروف الكريم وجماتة في أبا كاكا في ترابنا أبا كاكا، ولجميع الأخوان وناصر إرفي، ولدليجي حسب الله عبد الكريم، دليجي فيصل جدة، دليجي محمد توم نواري، دليجي حسيني السيارة، دليجي دنا ميليمي، دليجي أبا زين حسيني، دليجي جبرين المعلم، جبرين المعلم، دليجي أبكر إدريسا، دليجي محمد جلا، دليجي أم أقي، دليجي جيمي عجيت، دليجي صالح قرصة، دليجي جبرين شايب، دليجي إبيت عجيت، المير محمد حسن قلاديمة، دليجي آدم إدريسا، دليجي آدم أطمان، بلاما بركة شيقة في أنكر، بلاما إبراهيم حسنة في الطيور، بلاما مكايلة إبراهيم في تشيسكي، بلاما محمد عادم جرما في فولكا، بلاما مكايلا حسنة في بلاما كايلا حسنة في بلاما كايلا تشيسكي، الشيخ جبرين عادم في كلمة تنرايا كلمة تمرايا، الشيخ أقي أبقاسي، هارون عبد القادر في محاجري، بلاما عبد القادر عمبدي في جقيمة، بلاما بشارة ألكا في أمبين، وبلاما عمر رمضان في أنجدي، وللشيخ عبد الرحمن بشارة في الطيور، ولجميع الأهل وناس الإرفي حنا تشاد والكاميرون بوفاء، حنا أمهم وأخوتهم ميمونة محمد الدنبور المعروفة بميمونة جابري، كانت توفيت يوم الثلاثاء والصدقة بتقع اليوم يوم الخميس في كارتشي أنوارة هندريجي حسنة، والمرحومة كمان اللهم يغفر الله ويرحمها بالجنة. مستمعين الإذاعة الوطنية الجديدة الساعة 7:57 في داخل استوديو تروى، حنا الإذاعة نرجع نستمع لأغانينا، بعد الأغاني كمان نرجع ونواصل بملاحظتنا الصباحية.

السلام متر كاسونكا المرحوم بقول بناتنا نجمينا أي باكو بالعين فجر وعشية تسألو دا وطرق أم جم مشكلة كيسكي الفلرت

نوقف الفنان راحل هو كمان كلمنا كتير متر كاسونغا قال بناتنا نجمعنا فشي ملاحظ اننا اليوم بالاخص لاخوتنا البنات فلازم خليه يغيروا بعد من التصرفات والاسلوب اللي كان ماشيين فوق هذا فبكونوا عنتو الامهات عن المستقبل انتو بس يعني تبنوا لنا يعني تجيبوا لنا ايال وايال بس يعني هم جيل عن المستقبل فبس في بدايه لو كان بنفس الصوره نفس الحاله فده لا شك اننا في حاله اخر فما دامت عندكم فرصه اليوم الواحد بتمرك ما بحجلة وبتجي ما بحجلة بتسير قلبه بدورة ده فأرجي شيء كده غيري سيريكي تجارة أجري كان غريك والأديل فأيوم البيت الشادية إنها مكان كبير وبالأخص لك أنت المرأة كان قاعد قدام أبوك أنت بني كان قدام زوجك أنت زوجة كان قدام صغيرك أنت يعني أم فعندك اللحص وليك الفرص فلذا الفرصة دي قال لي ما نطيوها ما نتمنى والدروة ساكت نسوها كيف فلازم الزمن ده ما يكون زمن الشهيدي ما يكون زمن عن الرواق فوضى فزمن كده لازم حاولي أجري أديل يوم البخصر فوكي بيهتموا بوكي أبوكي أمكي بقول بنينا قد تجري ده يعني هم قاعدين بيشوفوا قدام بعيد وانتوكي ثقة كامل فأنت ما تدلي راسهم ما تشهدي ما تك يعني المهم يعني عشوائية مش بين الشارع البوروم فلازم تكون بقرايك أديل وتحقيك قرايك بعد توصل لهدفك فطرفي راس أنا أهلك أنا أخوانك أنا أمهاتك وأبهاتك فما بس خلت تقولي على كيفك فلو كان ما تقدري تقري ده قبلي تاجري أو أخدمي كلمة أيام كثيرة اللي تقدر تسي ما عيب ما دام تروخي ده عيب ده كل شفتي ما عبت الخدمة ما عب لك حاول المهم دبري واخدين بوخرك وبشرف كده شيك بشابي نرجع نسمع الفنان راحل كذلك الحاج أمد بيكوس يوكي الفريد ده ممكن نسمع الفاصل له بقول لنا شنو يعني

عدوي قولي لالو دايما مع المستمعين. الفنان الراهل الحاج عمر بيكوس بتكلم بالمرأة الشادية قال جمالك حيرني, وأكيد المرأة الشادية لها جمال طبيعي لكن أكس أيوم كمان البنات ما فكروا في الكلام ده. نرجع نسمع فاصل قناية تاني, وبعد الفاصل قناية كم ممكن نخطئ برنامج عن اليوم. المهندس ودانا برنامج جد

مستمعينا الإذاعة الوطنية التشادية 94.5 أينما كنتم، لتاني مرة نقول لكم أهلا بكم. بعد ما سمعتوا البلقات وسمعتوا الأغاني المتنوية وسمعتوا النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي وملاحظة صباحية، أكيد كنا معكم 75 دقيقة إجنا سويا خطوة بعد خطوة. خدمانا ويخدمكم وهو معكم عزميل تشوكي ألفريد قدام الألف البيطان أمام الكونسل. أما محدثكم معكم مباشرة جلال حسين يحيى من استديو تروح على الإذاعة الوطنية التشادية إرنتي. ما بس نقول لكم باي باي، لكن خلوكم مع زملة وأنتم مستمعينكم دائما في إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية أولما.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفنيين تشويكي الفريت وعبد العزيز آدم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم يتعلق بدور جمعيات المجتمع المدني في إنجاح فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة. مثل ما تعرفوا في خلال الأيام دي الأسبوع الوطني اللي بتربو فوق الشجر يعني بدأ لحد ما أسبوع مدهنا أسبوع في شات كل الناس يتربوا الشجر عشان يحموا البيئة. ده موضوعنا لليوم، وضيوفنا في داخل الاستديو كل من السيد عبد الكريم صالح محمد صوصل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس. السلام عليكم السيد عبد الكريم. وأيضا معنا سيد أرنو عبد الله أرنو، الأمين العام لجمعية جرين تايم. السلام عبد الله أرنو. وأيضا جيماس دي أرما، مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ناتير سيرفيس. وأيضا معنا السيد حسن محمد حسين، رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات. السلام عليكم السيد حسن. وأيضا السيد محمد طاهر جوني عيسى، مسؤول الإعلام والاتصال لجمعية جرين إيرث. السلام عليكم السيد. برنامج حوار الساعة تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5، وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وبعض من المحطات الولائية، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. أيضا بإمكانكم تتصلوا مباشرة وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو عبر نمرة التليفون 61 53 53 20 أولا نبدأ بالسيد عبد الكريم صالح محمد صوصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة. سيد عبد الكريم، أولا حج لنا في مؤسستكم ناتير سيرفيس دي أسسوا متى وشنو القاعدين تسوا؟
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر الأنماء فكر للإنيشاتيف اللي بمشي بالنسبة للبرنامج الأسبوع بالنسبة للشجر البيئة، وده شيء مهم مرة واحد. بالنسبة للشركة ناتشر سيرفيس يعني تأسس من سنة 2029، ويعني أعلنت عن كده يعني متجهزة سنة 2023، والهدف من الشركة ذاتها يعني بالنسبة لكلام هنا الزراعة الطبيعية، وبالنسبة للأجدار، وبالنسبة للبيئة. ده السبب يعني الأساسي اللي أنا حاول نتطور بلدنا، ده سبب الأساسي اللي أسسنا فوق الشركة.
0: نعم. شنو اللي انتم قاعدين يعني أهم شيء اللي انتم مشاريع اللي قاعدين تسووا إن شاء الله نرجع فيها، لكن قبل ده نمشي للسيد جيماس دي أرما، ده مسؤول عن الكوميونيكاسيون والاتصالات في مؤسسة ناتير سيرفيس. سيد جيماس دي أرما، شنو الدور الممكن الرول الكوميونيكاسيون يقدر يسي عشان للبوبيلاسيون ده كله يخليم الكمبورتما الماء دي البسو في الانفيرونما ده يقدر يخيره التصرفات الماء دي له الكوميونيكاسيون يقدر يسي شنو؟
2: شكرا يجا عونا ما دو نوز انفيتي يسي.
0: نعم.
2: سكي الكوميونيكاسيون
0: شنو
2: Il y a organisé, on appelle ça quoi, campagne de sensibilisation.
0: Mm-hmm.
2: Campagne de sensibilisation, quand tu es là, dans ce wadin, en montrant des exemples.
0: Mm-hmm.
2: Voilà, il y a tout avantage en
0: achat
2: d'art, ou désavantage à Gazata. Avancer des déserts pour Daougan Choufou, réchauffement climatique à Sawatahami, Bakana, Siago, Fidoul, Kulma Fidoul. Donc là, d'abord, il y a quand même des conséquences. Donc, dans ce coup, ils sont conscients de l'effet que les arbres peuvent produire.
0: Mm-hmm.
2: Donc, il faut appeler à tout le monde via via la communication, l'intorbo à arbre.
0: Et puis, on est protégé à l'arbre.
2: On les nourrit, on les entretient.
0: شكرا سيد جيمس دي عبد الله أرنو على هذه المداخلة اللي قدمتها. ننتقل مباشرة لسيد جيمس دي أرما, طبعا اتكلم لنا طبعا السيد عبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم أيضا معنا في داخل الاستوديو. السيد عبد الله أرنو, شنو اللي أنتو يعني تقدر تحجي لنا في أساسومة الأسوسياسيون حقكو جرين تايم وخدمة حقه شنو؟
3: شكرا كثير, شكرا لأنت عبد الصديق اللي talentitina li naju kalama na association agina wo green team chat da association na jena na chat bas anina wo chat da wo pays sahelien kom ga naju da donc fakarna gulna sol da ki chat da le na gole na rjo akuma wele da ma yamshi donc fi alla bas anina 2023 la mena ou je n'en ai pas de la mienne a fait un jamais n'aïni ou on a créé association à tena osu ma green team chat ou green team chat de chez nous al gaisse ou gaisse sur la catégorie gaisse fait sensibilisation ou fait éducation ou green team chat gaisse comment on a activité à l'intérêt colo yani sensibilisation gagne sur sensibilisation fait majeur de شان من بدينا 2023 على بدينا سنسيبيزاسيون كان سو في اتابليسمون دول شان في ايكول دول يالا دانا شاري دول يال كارتي دول بدينا كان سو سنسيبيزاسيون مشيل دا و ا كوتي دي سنسيبيزاسيون لا كان سو فورماسيون لي جين دول كلو فورماسيون شان او غانا جوني شان كانا كلام انا ارب دول لا او يدورا ايديوكاسيون شان c'est lié à l'environnement où qu'il m'a formation qu'il m'a entraîné nasma mayarfo chunu ndorunso donc gan so fi formation là kul le gan so formation fusion ou les tadier de kuluki ou kan white gan so activité en terrain là gan mshunu so yani michel semaine ana arbu gajura ina zata ga machina be partenaire warindo partenaire institutionnel do
0: naju fi semaine ana arbu kan khalas ana qabl lek saliya namshu li sayyid حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات. طبعا سيد حسن حدثنا عن جمعيتكم أسسوها متى وشنو خلاكم تأسسوا جمعية بالأسم ده عشان تحاموا وتدافعوا للحيوانات القاعدة في الكدادي.
4: مرسي بكو, شكرا أخيرا للفرصة لأن تعطونا أنت بنفسك والستاشن أونما سي انينا كوننا اسوسياسيون اسما اسوسياسيون بور لا بروتيكسيون لا ديفونس ديز انيمو انا حمايا وال
0: دفاع
4: عن الحيوانات انا قعدنا جونيس فكرنا قلنا انتو شغل هاي اي بلد تشي فاد اسوسياسيون انا انيمو قاعدين ما في بلدنا تشد ما لها شغل ما في اي بورتان عندنا لو بارك كتير ناسيونو قاعدين تلك زاكوما ماندا كتير عندنا لو ما لا انينا كي تشادين ما نقوم للدفاع لحيواناتنا ونقول نشوف مش اللي حصلنا الاسوسياسيون لقينا اوتوريزاسيون دي فونكسيوني لو 17 جوي 2025 انتر تان لقينا بتان بارتناريا كل سينيما مينيستير ان انفيرونمون سي دون سي سانس مش اللي يعني كان نخرج من الحمايه والدفاع للحيوانات
0: مش شكرا. ننتقل للسيد محمد طاهر جوني عيسى مسؤول الاعلام والاتصال بجمعيه جرين ايرث ايضا لحمايه البيئه. السيد محمد طاهر ايضا عرفنا بجمعيه جرين ايرث.
5: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ميرسي, شكرا للأنما لهذا البرنامج اللي بيرميت للناس يعرفوا المؤسسين كان الجمعيه ده هم كل رول حقهم شنو. تبعت بالنسبة للمؤسسة حقنا أسوسياسيون لا تير فيرت بور لا بروتيكسيون دي لافيرونمون, المؤسسة هي يعني كريي من 2004 يعني هي كان زمان hani kula jina ugan iwasuruba hi hadafa de protéger l'environnement de lutter contre la désertification wa kulli shay yani al pollution wal hajat dal hadafana al hanal organisation taba indina hajat katir fi luba مش للفورماسيون سانسيبيليزاسيون يعني نورغانيز لنا على انفيرونمون دي دور نازي غوفو سي حكومه غبي سي حق لكن الشعب كله لازم يسي والشعب لازم يحرك دال الجن يعني الشباب لازم هم كله غوفو بتول نازا كما هو خينا ما هو يعني ما سانسيبيليزي هم ما بقدر بس شغل كثير دونك المؤسسه دا هدفها وفي الجيال ده بشكل قدامكم ان شاء الله.
0: نعم شكرا جزيلا. نذكر المستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وايضا عبر منصتينا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نهجو بيتكلم في موضوع شنو جمعيات المجتمع المدني تسي عشان الأسبوع الوطني للشدرة ده ينجح. في كل ما سنة في جات أسبوع كامل ده مخصص للشدر، الناس يتربوا الشدر وده عشان يحموا البيئة ويكافحوا التصحر. إذن الأسبوع ده هديا بدأ كدار ما الأسبوع ده يكمل لمدة 7 أيام ده شنو الجمعيات المجتمع المدني القادة تسي عشان الأسبوع ده ينجح وناس يتربوا الشدر بتار ويحاربوا التصحر في بلدنا تشاد. معانا هنا في داخل الاستديو عدد من الضيوف، السيد عبد الكريم صالح محمد صوصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس، وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم، وأيضا جيماس دي أرما مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ناتير سيرفيس، وأيضا السيد حسن محمد حسين رئيس جمعية حماية والدفاع عن الحيوانات، وأيضا السيد محمد طاهر أغوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال بجمعية جرين أرث. دير كل ضيوفنا من مختلف الجمعيات قاعدين معنا في داخل الاستوديو وحاليا قاعدين بعملوا من أجل حماية البيئة. وأزمنام هنا شنو هم قاعدين بسوى الأسبوع الوطني للشدرة ده ينجح. انتوا المستمعين أيضا إذا كان عندكم أسئلة دوروا تسألهم وكي تنادوا في نمرة التليفون 61-53-50-20 طبعا نتجه للسيد عبد الكريم صوصل زي ما قبل تكلمنا، شنو أكثر المشاريع اللي انتو قاعدين تسوى في خلال مؤسستكم ناتير سيرفيس؟ البروجي
1: اللي انتو
0: قاعدين
1: تسوي
0: سويتو كملتو
1: وحاسة
0: قدام
1: لتسوي سوينا كملنا الحمد لله بفضل الله تعالى. انينا كتير بازي في الزراعة زي ما قلتو القدمة الطبيعية، وعندنا حتى اجدار كلها قاعدين البيبينير كلها المقنة في قاعد ولا قاعدين نمقنو كلها قاعد. وحاليا كلها يعني عندنا اكترات كي قاعدين شنو قاعدين نقدم فوقها، وزي ما الشركة تاني خدمة التبيع يعني خدمة حقنا نقوله ممكن 100% ده كلها قاعدين نستعمله يعني أشياء التبيعية بيولوجيك يكون ما عنده ضرر لا في إنسان لا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الأجدار. والأيضا قاعدين نأكمباني أي قاعدين نأكمباني بالنسبة لبعض من الأسوسياسيون وبعض من الشباب دونك زيده هذا بالنسبه لنا قاعدين شغل قاعدين نخدم فوقها.
0: نعم طبعا نتجه للسيد عبد الله ارنو الامين العام لجمعيه جرين تايم، ايضا انتم ذاته قاعدين تقوموا بالجانب ده، وايضا شنو اللي انتم من بديتوا قاعد تسوكي البروجي المهم كي اللي انتم سويتوه شنو؟
6: انا البروجي اللي انا رياليزي كده بدينا من لي سيدول عشان قبل اوريتا انينا شغل كتير كان خطو في سنسيبيليزاسيون وفي ادوكاسيون انفيرمونتال. دونك Balina gagne gagne so formation les nas les chap au ani les jeunes en établissement de chano qui doit que hakuma maraga décision galalema nas même chez établissement de qui de gama wagafa khumna lakin wagafa ma wagafa fi kid mi agina kuluke wagafa na lycée wala chano gana mshu lycée gana so ma élève de chan o
7: ashi tana kuru nas ga bamshi saboda shin
6: da ma ke shin projet gina ke tira projet daga orienter les jeunes de shin don jeune dans doruki jeunal leigumu o ya fumo sho la jarada badena be homana badena be établissement don waraba ato hakuma gal halima wagofo mamana établissement dol kirana badena ganso formation les jeunes fi se shagina Oma partenaire warin dolgan so gan organiser formation fi éducation environnementale chan ou sol doro ta formule narm le as formara ile talumo donc al anina so yena katira gan so fi sensibilisation ou gan so fi ane plantation da plantation c'est un ma partenaire de warin dol chan partenaire Michel yani umam natu verga jugbella suena shol katir ma partenaire de anina zata ki asagarin asalien ki ragarin fi projet way projet raga binado transfusion verte donc transfusion verte da indina phase talata ana projet da asagarin fi campagne ana collecte de dons o ana grain da première phase aga deuxième phase agara indina formation waran so formation chan hatabda les dessins ana tidda kuli dora lenar mi arfa donc asagarin fi première phase agina première phase alganso collecte ana arbre o ganso ganshulu grain dol ganshulu don al ananas donc warakin suena formation alaza phase dernière phase la phase ana mise à terre au suivi ou évaluation ana hatabda donc asagarin fi projet wa o min en dehors de projet al dara de temps en temps ganso activité ana célébrité ko Shangai nam shu kan wa ken katchu fi page agenera kanu fi primature dol fi institut yani fi hôpital dol moma do indol kanam shu ngushu bu kan shangai na julé environnemental environnement la huma fi shol wa ma fi jana sa garin fi studio la kolo shol la na environnement gaj almi da ko gay gan shuru shanda ken almi ken ma fi foga da ma biga deshi ken khalina ni da ma yetufele na studio da donc gan sophie homana collecte des déchets cool chanda kinmina agna gan sophie terrain diamond bukan wadin chaque samedi do ganam chou fi sesha gina wala autour ana sesha gina ganam chou gushu do fi hôpital officiari bukan wadin be en partenariat mana ma meri do ganam chou gan gushu chari do loki o ndor naji loku amis kulani na signé partenariat ma ministère en environnement et dans le cadre ana surtout ana environnemental
7: شكرا سيد عبد الله ارنو على التفاصيل اللي قدمتها ونذكر المستمعين الاعزاء قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء وموضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا شنو دور هنا الجمعيات المجتمع المدني شنو دور الجسي عشان الاسبوع الوطني للشجره ده ينجح لان من بدايه الاسبوع الوطني للشجره بدا ويستمر لمده هنا اسبوع كامل الانطلاق قبيقت في أرادة الوزير والمسؤولين الآخرين أن وزارة البيئة مشوا هناك وبعد ذا كل جات حاليا الناس قاعدين يمقنوا الأشجار عشان يدافعوا للبيئة ويكافحوا التصحر عدد من الجمعيات عند المجتمع المدني قاعد تخدم في حماية البيئة حاليا هم معانا هنا في داخل الاستديو نسألهم عشان شنو هم قاعدين بصوا عشان الأسبوع الوطني للشدرة ده ينجح معانا داخل عبد الكريم الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس، وأيضا عبد الله أرنو ده المكلف بالإعلام هنا الناتير سيرفيس، وأيضا جيماس دي أرما مسؤول عن الإعلام لناتير سيرفيس، وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم، وأيضا حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات، ومحمد طاهر جوني عيسى ده مسؤول عن الإعلام والاتصال لجمعية جرين إيرث. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي مبادرة أو أسئلة للناس القاعدين داخل في الاستديو، أو عندكم أي اقتراحات تتكلموا فيما يخص عن أهمية عن الشدر ودوره في محافظة عن البيئة، تنادونا مباشرة على الهواء في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 53 20. طبعا نتجه للسيد حسن محمد حسين، هو المسؤول أو رئيس الجمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات. يعني ما لمو مثلا الحماية عن الحيوانات والمحافظة عن البيئة بلموم سوا معنا؟
4: شكرا مسؤول الجرناليست. تعرف أقول الحيوانات تشيف هذا مال أنفيرونوما يمشي أنكمه. أنفيرونوما بدون حيوان ما بقى، حيوان بدون أنفيرونوما ما بقى. حسك إن فكر سيدرني تا عندنا مشاكل، أنا الحيوانات مال إنسان ما تو كتلهم هل دخلوا جاي جاي كل أسباب شنو أسباب هذا ديجراداسيون على أنفيرونوما قايسي. حيوانات ده عندهم أبيتا أنام ناتشرال بكم بيشو. changement de climat dia dakhalom be plein fouyé talafa makanatu muhammad bokol bakul mafi almi bushur mafi obligé boju ale hille haywanat kullu bugum boju ale hille budor bakul budor bushur alor bakul bushur zatak al nasl terobore bakul ahre mafi donc al insan bugul hagil tarabta nafaza onakula al haywan bugul ana jan najnakula bulumu dal mushkila al kabir wal himaya al haywanat dan fi chat nas ma barfu في بلدان آخر ده كتير قايدين حسنا تلك ديكلاراسيون إنيفرسال دي دروات دي لون مش المات تقول هذا شغل اسمه ديكلاراسيون إنيفرسال دي دروات دي لانيمال كل قايد هو أدبتت دي 76 في ميزون دي لينسكو في باري ملسا إفي جريديك ما عنده جسكا بريزا مكام في بلدان أنا نصارى تمان تلقالا عنده إفي مبا أنينا الأفريك دي لسا دونك الحيوانات ده نحفظهم هم كل روح يندو مش لانينا حسا ايما تشيف بار اكزامبل في السفر عربيه ماشي بترشه بغر بترشه شغل داكو بطن شرطه ولا سمامات بتا بمشي ولا حلو تشيف كده ما حلو خلينا نحفظهم شغل النيمه الله جابهم لنا بلام ما بقلنا وهم بلانا انينا ما بقلهم وشنو شغل البلوم مال انفيرونما هم ماشين دي بير بقولوا فوني فلور هاي بلال حيوان ما في انفيرونما بلال انفيرونما ما في الحيوان عشان شنو قشل بقوم شادر المتور وهم ما الديل ده بس هم بيشوفوا فوقه en contrepartie hum bom ci barum da batam fi barum foga terab gaidin chadar dugak ba dawa bu gum donc il faudra qu'en préserver al hayawanat
7: hal al hayawanat kulla ke bas yani mu'arrada li danger wala ba'd al hayawanat bizzat
4: non fi le plan al hayawanat domestique da dal danger nam da peut-être pas tellement mais al mushkila da kulla ke fi le braconnage tel que hasa al girafe tel que rhinocéros ma indina lobom ci bujubu min barra gay be introduire nas boktulu mashakil al dela biga ziyada indina park ke tirin gaydin bakan al afi ma indina mashakil al shiya shiya kida illa ali wadirime da shi akher lakin surtout kan jit ale al park national des akuma par exemple chil par exemple al braconnier ay wakin nogodo ke nasu mokotolo girafe gestante a gaydin ke bugul kotolo rhinocéros kotolo ma khalu shokhol la ni malena بقتلهم بكملهم وأنباكر نخلو شنو اللي يلنا نحفظهم هسا باقي بحجو بعد من الناس ما شفنا في ليبر كان نشوفه زمان بقولوا كان ديناصور قدرة كي وكي ما شفنا لكن هسا اليوم كان قايرين نشوفهم دم دورهم دم دور نحفظه الحيوانات ده نخلوهم اللي يلنا كله بشوفه هذا هدفنا
7: ودائما حيوانات ده بكان يقودوا فوق ده إلا يكون عنده شدر
4: بكان يقول
7: بلا شدر ما يقدر يقودوا
4: بلا شدر ما يقدر يقودوا بلا الألم ما بقدر
7: وإنتوا هسا حاليا قاعدين تدافعوا للحيوانات ده هل مرة مشيتوا في التيرين بكان الحيوانات كي مشيتوا زيارات ولا قاعدين في الهلة هنا وقاعد تحجوا
4: فالا ميرسي دي سان دي التيرين ده توري سما في أفريل ده كل سوينة تعرفوا بكان الكونفلي الزيارة في زوننا لك تشاد بحجر لميس قريب لنجمينا هنا ده zone na dafra jusqu'à Tangilé là ba kana del mashakil kater confidi ana homme fonda donc ana initier projet kater les sensibilisations les couloirs ana mzani hana haywana da zat ke lenas bi respecter ki kef ba fuso zuraatum del kul kawanna mitarfo ma shay ma sahil gidirna mashina na avril filak suena sensibilisation chi hasa ali en zat ke indina non projet en cours les sensibiliser haywana ma l'insan da kef buyush lel population sensibilisation la population
7: monsieur le mustama wahid mohammed amin tafadhal
8: naam
7: mohammed amin tafadhal
8: السلام عليكم
7: عليكم السلام ورحمه الله
8: بارك الله فيكم الحمد لله
7: بخير
8: الله هو الاشجار ده عنده فايده عنده فايده بالنسبه ل حتى الهواء ده الهواء هسه بيجي كتير هنري ده كله البلد كان عنده اشجار كتير ده بتساعدنا حتى مرات الدول ده ذاته كده عنده خير لنا ذاته ما بدون دول خير ما في بعدين انا ندور من الاخوان المواطنين وبالنسبه لي انا ذاتك خليها الاشياء دي نكتروها وتبقى كثيره في كل مكان عشان تساعدنا لنا من المواطنين لكن نشكركم كثير ما شاء الله والسلام عليكم
7: عليكم السلام شكرا للمستمع محمد أمين على مشاركتك في البرنامج نذكر المستمعين الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجهادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا شنو دورها الجمعيات عند المجتمع المدني دورها التلعبة عشان الأسبوع الوطني هن الشدرة بدأ عند أيامات يومين ثلاثة يعني الأسبوع ده ينجح والناس الشادين كله يطيروا بشدر كتير عشان يحافظوا على البيئة ويكافحوا التصحر شنو دور الجمعيات دي تلعبها عندنا عدد من المسؤولين على الجمعيات معانا في داخل الاستديو السيد عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس وأيضا سيد جيمس دي أرما مسؤول الإعلام في ناتير سيرفيس وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم وأيضا حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات ومحمد طاهر جوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال بجمعية جرين أرس برنامج حوار الساعة قاعدين تسمعوا مباشرة وإنتوا المستمعين قاعدين تسمعونا أيضا تحجوا لنا في أهمية هنا الشدر شنو وشنو اللي انتو حاليا قاعدين تسووا معد مع الأسبوع الوطني هنا الشدر بدد شنو اللي قاعدين تسووا وشنو أهمية هنا الشدر تقدروا تنادونا في نمرة التليفون 61-53-50-20 طبعا السيد محمد طاهر عيسى مسؤول الإعلام بجمعية جرين أرس حجدنا فيما يخص جمعياتكم أسستوا متى وشنو القادر هل مرة أنتوا قميتوا بتيريبين هنا المجنين هنا الأشجار وكذا ووين ولا كم مرة من بديتوا
5: طبعا والله تيريبين الأشجار ما شاء الله تيريبنا كتير في البروفنس كل مشينا بشي جينا في آتي مشينا في جينا في دربالي كلها أتوكا وعلى الجروب ده الحمد لله كتير مشينا وأسانا كلها عندنا برنامج قاعد بس البرنامج خيرنا ليه نمشي نتوربو عندنا برنامج سويدا فتشنا ناس يعني الانيفرسير دول طبعا مش للأسانا كان أنا انيفرسير رجي وعندي مشي الترانتان ننادوك نجي ننتوك برنامج جا نوصفوك كما تقدر تجيب شدر واني كل نجيب شدر ونمشي نتوربو ده هسه قد نخربو فوقه وبرنامج جاء كثير من الناس الحمد لله هسه جي كونتاكتانينا ودي سي سمينسور بروشين ده
7: يعني الزول اللي عنده تاريخ ميلاده قريب ولا كده ليكم انت يتواصل معكم
5: بس تاريخ قريب أنا من عندنا البارتنيريا مع الراديو دول مالكي ولا في الريزو كله قد نزقله
7: أيوة
5: تو الناس الاندم ده يكونتاكتي أنينا ولا أني كان زول نعرفه أني كمان نجرب له كيف نخل نخبره كيف البرنامج جا يكون وكيف إن ده فايدة
7: وهو كنا داكم ده هو يجيب شدرة ولا أنتوا تدو شدرة
5: أني عندنا شدرة وهو كله يقدر يساعد لأن الشدر ده هلوم ده كان هو تربة يساعد البلد ويساعد الأمبرونوما أنا عندنا برسنتاج أنا الشدر اللي أنتوا هو كله نبروبوزي له
7: في أنيفرسير حق يجي تعرف شدراي واحد ولا شدر كتار؟
5: ما هسا مش قلت لك هسا قاعد أنت إن 50 سنة نفتشون حاولوا نسوا 50 شدر.
7: 50 شدر.
5: 50 شدر. أنت كان تقدر تجيب 50% تجيبه مش لا أنت تقدر كان 30% تجيبه أني النص نفتشون جوه وإلا بكن البيزون يق يدور ده نمشي نتوربه.
7: ده ما كويس مرة دي إذا كان الكلام ده دخل في النازة على إن ده 20 سنة بتعرف كل ما سنة حقه تم في أنيفرسير حقه بدل ما يمشي يضيع في جاتو وخمامات يكلف إذا كان بدخل في الشدر في السنة دي تيرب مثلا 20 شدرة في 20 أنيفرسير 20 أنيفرسير تيرب 21 وكل سنة بيسي زي ده على إن ده 50 سنة نفس الشيء ده الدولة دي تقى خضرة إذا البرنامج ده بيحتاج لتوية ونهنا كله أيضا نشارككم إن شاء الله
5: سكرتونا
7: طبعا معنا المستمع بحر الدين مباشرة على الهواء بحر الدين فضل
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
7: عليكم السلام
9: نشكركم بالبرنامج الجميل برنامج الأستاذ
7: نعم
9: ونشكر المعزومين في الفيديو
7: نعم
9: والله هو حتى ندرنا تعلم كالتنتير فيرد الحقين هيني قايد ده ما لا سبب الشنو الحقا قاعد قلو كبيس قاي قانم بدخلو وناس كلا بدخلو وفصلو جاي كبس الجرياش كلا أول أديل كلا سانس قطرتو يعني هسا جاي كبس نارم بجالة كلا ما في أي جبس ملاحظة
7: يعني. طبعا السؤال ده مفروض يكون مثلا المسؤولين هنا السنتير فيرت والوزارة هم ممكن كن قاعدين يقدروا يجابوا على السؤال ده وتقريبا أنينا تواصلنا معهم لكن أكثرهم مشوا أرادة ما قاعدين هنا ما عارف إذا كان من الضيوف هنا واحد يقدر يدي بعض المعلومات تفضل السيد
1: شكرا كده. للسؤال
7: نعم.
1: يعني أولا كده أنينا ما أقلنا لازم نقطة للحكومة أشياء اليوم بسعودة لنا أنينا وده من باب التوئية عشان الناس بعرفوا مثلا بقتل قرياش أو يقتل شدر أو يخلوا البهايم اللي يدخلوا زي ما هسا أخينا هاجر عنده غير بالنسبة للبيئة وقايشي بشغل أظن عنده نفع عليه قدام كلام ده وهجة واليوم بقى الناس كتير قاية يتربوا شادر في الحكومة قاية يقوم فوق الأسوساسيون أنينا نطلبوا من الشعب القايدين كان واحد قايشي بخمام ده قاية يتلف ده هو بهاول بقوم وإلى أخو شغل القاية سيرة إنه شغل القاية سيرة شنو ما سمع إنه شغل لا عنده شنو فوق ضرر وإلا ده بالنسبة للأجدار ده في شرط مرة هاتي تروا ونحاول يعني للحكومة كلها يحاول يقطع شنو السيفي
7: نعم
1: الريكليما إن شاء الله
7: شكرا نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشي تفضل عبد الكريم
10: السلام عليكم
7: عليكم السلام
10: ونشكر ضيوفك الكرام
7: نعم
10: لأن المهمة دي تسجيل المدينين والأسجار دي هو شيء مهم ومهم جدا لكن هو الطبيعة دي تدور دراسة جغرافية لأن النبات ما يقوم برسو أي مكان ده عند جغرافيته والبيع اللي بيش فوقه ونحن هنا أسفا مع أن المنهج التعليمي ما عند جغرافيا كافية لأن يوزع الدولة جغرافيا نباتيا ومناخيا ما قادرين الناس المناخ ما قادرين يوزعوا لياتو ده عشان ده أي مشروع من 72 جزء على الجردية ده ما الناس النجاح 1% بس ماشي ولا أقل لأن الشيء ده بدور جغرافيا أنت تدرس المكان ده الشدر اليوني تقدر تيش فوقه والشدر اليوني يبقى فوقه والمشكلة الثانية شدر واحد قاعد بنقرد من جغرافية الأول قاعد فوقه ده كله خليه مهم يدرسه ويمكن الأشجار اللي هي تقيس في الطبيعة اللي هي قامة فوقها
7: زي الميم مثلا نصحين
10: في الأشجار شوية
7: زي الميم ده يعني
10: في الهجليج شنو المهم ما هو يقسمه جغرافيا
7: ايوه
10: الشجر ده ما له في المكان ده بيعيش وفي المكان ده ما بيعيش ده بدور من الناس عندهم خبرة في الجغرافيا والإيديولوجيا
11: والسلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا السيد عبد الكريم إبراهيم من أبشي على مشاركتك في البرنامج. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية، وموضوعنا اليوم قاعدين نهجوا في الأسبوع الوطني هنا الشدرة، الأسبوع الوطني أسبوع كامل حاليا مخصص عشان الناس يتربوا الشدر. عشان ده حاليا لمينا عدد من المسؤولين هنا الجمعيات شنو الدور وما لهم من يلعبوا عشان الأسبوع ده ينجح وناس يتربوا شدر كتير. كل ما ناس تربوا شدر كتير يكون البيئة تكون جيدة في تشاد للإنسان وللحيوان وللطبيعة بشكل عام. عشان ده عدد من المسؤولين معنا هنا، عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس، وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم، وأيضا جيمس دي أرما مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ناتير سيرفيس، وأيضا حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوان، ومحمد طاهر جوني عيسى مسؤول هنا الإعلام والاتصال في جمعية جرين أرس. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا البرنامج مباشرة عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. إذا كان ديرين توجهوا أسئلة أو تهجوا لنا في أهمية عن الأشجار تنادونا في نمرة التليفون 61-53-50-20 طبعا السيد حسن محمد حسين قبل مش عندك إضافة ده
4: يلتقى. نعم زي ما بيقول كاليتي أنا شاد رأس هنا في أبشي حجنا.
7: نعم
4: كلامه صحيح. شدر داس أنا شفته مش اللي ما بقوله، بكان ما بقوله التومسوري من مساكوري قدام ماشي يلين قريدة مطرب ده كيف السيدة اللي قدرون. بكان ده ذاته كده إنه إنسية قلنا نصوله فوريكو من الترم اللي سما لقينا أبوي شنانسية عديل من بارتنر ناس مش تيرو بسيموا في القوس السيموا ده بغضو في بكان ده هو بدور له ألم كتير هو شغلان هل ده ما برا زي ما اخينا
7: يقول لك في فضايتك
4: تودي فوق
7: شريب علمي من دوانه كله
4: تتفق له ده هو بغض لكن بكان العلمي تمشي تتربا كان قمه تخليل الخريف ده هو ما يريزيستي هذا الشجر بيريزيستي في سهيل ده اسمه شنو اسمه اللي بيقولوا غرد مكده ده شجر ده بغض فيه هو بيش ما لما في علمي سنه لسنه برجع ده هو ادابتي بوليد بودو ده بتربو مش المكالمة بتمشي تربو ميم ديل تربو سي مو ديل ما بقومه وده يعرف الجوز ذاتك ريدا ترابل بلوم ما ميقول ما بقوله جن موفانت ده هو ما تراب ده ريا جاي بيجيبه إن ده تراب في لبه بيجي فوقه لكن ريدا ما بخلي بمجن ده تمشي تسيلو ديستانس شيء كوارا تكنيكا ما تسيلو ها مش الهكتار وايد تنين كبيت مش لاسه قدران بس ده ام بينات انت خلي 100 متر
7: نعم
4: لكن جا ورا ريده بوقفه التراب بقف لكن مين ديل سي مو ديل مان ديل تمشي تري برا بقوم كيف والثاني المشكله اخينا واس سال فيه هو من السنتر فيرد هو سفري بروبليم انا سي في جاي نمشي اي مساله نتورب شادر نقبل انت انا جاي من لك مشيت لانسيما اوفيسيال قبل جيت من اكيبا غير قاعدين سور بلاس غير حرم جوسكا سيمين ده كومبلي جيت امس اشيمس
7: تربتوا إن شاء الله
4: تربنا إن شاء الله كتير
7: مثل كم كأنت في حضورنا
4: التربنا الآن هيدرت على بريد 2000 مش هذا الديسپونيبل هناك ده 13200 كده دخلنا في ترب هيدرت قبل جيت أمس أشي لكن الأكيب كمان قاعدين ما بوين فوكال قايم كونتيني
7: ده جمعية يا قاعد تقوم فوقها منظمات ولا الحكومة ولا
4: لا في اللانسيما الوفيسيال لما عندنا عندنا بارتنارية مع الميوسير انفيرونما
7: نعم
4: دونك أبوي تكنيكما وفي الفيزيبيليتي لما عندنا نعطيهم ابي اوبليغاتوار alors عندنا شغله اسمها alliance pour les changements pour le climat et l'environnement كوانا عندنا 60 و5 association ال ONG عندهم بارتنريا مع المينستير على الانفيرونومون سوينا الالليانس الالليانس ده لسه دوكيومون كما اوفيسياليزي لكن جاي خدي في الالليانس كما صاولو قالوا لا مينستير قال لي اكونباني اني نلمشي ارادا مننا فاتو ارادا وايدين الماجد في ماشي أرادة ده هاللي بمشي فيه شغل في 23 بروفنس كل بقى ما أرادة وايد أرادة ده هو ناسيونال أمشي بارتو ألور كان ده أنا كنت أنا نمشي لك مشي لك نشوف إكيبا يمشي مساكوري أني نجهور نجا نسوه لكن البروبلم ده سيفي أنا شاد الرباعي فيه ما بقى تمشي تارب تقبل تيجي توقع ترجع سنة عن باكر تقول ها أتن تعمل ناسيونال للأربر الأول لوين 7 مليون بردي أصب برا بقول أنا الكانيم ده شيء فيها تربنا شدر عند السنة شيء ما في ترب يا بس جاب كان شدر كمان ما قوموا كل ما تو
11: يعني شدر خضرة ونانو بمدينة وبعد ده ما في ولا في زول بروش ألمي ولا ياتو
4: بالا كيف بقوم شدر ده سي سنسيبيليزاسيون القشف تراديشنال ديال مال شباب في اللوكاليتي اوتوريتي قاعدين ده
11: او اكون الاسبوع ذات سوا في وقت الخريف ده يمكن كذا كالألمي هنا الخريف بيساعد الشدر لحد ما يودي كذا الخريف كمل يمكن الشدر اشياء كي ذاتك
4: ألمي انا الخريف ده من مساجد قدام ما كفايه بدور له ألمي الشدر تشيب على التراب لا سبيجي بروخ موفان ده تسي له تيو فوراج سولير خلي ألمي بيجري ليل ونهار الشدر وينو بقوم قاعدين تراب في التراب ده المشكله الألمي ألمي ما يندينا دونك كيف تمشي تمكن بالألمي وتيجي سنه ترجع بقوم كيف المطره ما في هناك حس حاليا يابس ما قايسو مشكله ده سيفي ده ما يندينا نمشي نترب نيجي نقول نرجع سنه بطل نترب
11: نعم سبع عبد الله ارنو عندك
6: شامين الكويه جلا شان هو قبلنا رواي كسال في سنتيرفت شاسا مشكلة رواي قبلنا جناجي شان في تشادا شاف أنا تشادا عند شياكي جناجو نيفو أنا إدوكاسيو مش إدوكاسيو إنفيرومنتال لا هو ما عندنا شان أسا ميشيل أنت شاف أنت نعرف مال سيتوين العديل أنت كن عندك نوشيو أنا إنفيرومنتال ما تقدر تندسة تكتا شادر ولا تمت كسرة كيكيدو لما تقدر تمتسي إشان ده بس أسألين علينا قاعدين قاعدنا جو في جرين تيم تشات قاعدنا جو كالان سانسيبلزاشون وقاعدنا سو سانسيبلزاشون و إدوكاسيون انفيرومنتال للي المشكلة دادا إشان نار مسا إنت نار مأديل كي بس أسألنا قاعدين ده بس تقوم تمش تكتا هتف ولا تمت كسرة مش دولا دا ما يجي وواي قاعدي كلام سوفي وكلامك ده سي كلام أنا سوي ده سي أنتو أسا قارين قارين ناجو لكن ما نرجو أني سمين أنا عرب قبل نمشي ناجو كلام عرب ولا شنو دول ما نرجو مشي دولا شان نسو دائما أي ما يوم بس نمشي ناجو لناس شان دا بيجا كده ميعجنا شان ماكن ما جينا ناس ما يقدروا يفهموك وشغل لك شغل عديل شان السوينا دا الحكومة سوا ولا الأسوسياسيون دول سوا لي همم هو دانجير ما هنا حكومة ذاتا ما هنا حكومة ويدا ولا هاجينا نينا القارين قانا جودا ما هاجينا ويدا سوينا ذا لي ناس شافا لسا قارين أنينا ما قارين في ميناس ديزرتفكاشو قانا جوكا تاد داو بيه سايليا و ديزرت داقا أفانسي مروي هسا عليان قارين دا أول لألمي قا سوب بدري واسا علمي ما قا سوب بدري إشان شنو هسا ديزرت داقا أفانسي بيرترفاشو أنا سيزون دو بلوي هسا سنة مش الجنوب أول لسه علمي كتير قاعد واسه ناس قاعد يشوفوا مش الجنوب حتى بالقارين ناس قاعد مش حتى بدأ قارين خلاص يجيب علمي حتى بدأ قاعد يقصر قاعد يقصر قاعد يجريسي قاعد يجريسي عشان ناس عشان شانجما إفي أنا شانجما كليماتيك ده سقعة خلاص أسقعة وكن ما أجينا كن ما سوي ناس سنسيبيزاسيون أديل كن نرجو سمين أنا أربع يوم نمشي نرجو ده هو ما يجي عشان نرجو دائما ما نرجو في سمين أنا أربو بس.
11: نعم. بس طبعا السيد محمد طاهر الحكومة قاعد تتخذ قرارات وتسيئات شنو الشيء اللي هي قرار كشالته وساعد الانفرنما كزيادة هل انتو على حسب انتو في الجمعيات قاعدين تشوفوا
12: طبعا شكرا للسؤال بون الحكومة دي سي هي تسيئها منعت كتير وهجت كتير لكن في الأخير مش لسه كلام انا اخوان قالوا مره السي في ما في الوم تشيل قرار ام باكر ام بكره يخلوه وزول يتابعوا راي ما في وكان سي في ما في ده شغلك كان سويت شنو كله فينال ما ده يعني مش سويت شغل خساره ساكت
11: يعني بلا ما جنين الشدر مثلا وقت كان شالوا قرار انا ناس ما يقطعوا الشدر وما يجيبوا داخل هنا في الهله وبعد ده يخدموا بالغاز هل ده ساعد في ياتو ده في البيئه
12: والله في النسبة ده ساعات يعني نقوله شغلنا 40% ده ساعات لأن خلى الناس في البر وكل الزمان يكتو شدر كتير هسا خففوا يعني ما يقدر يسوم شيء زمان بخافوا لأن في هلال الخارج البر وارد نمشوا لسنسيبيزاسيون ولا نمشوا نتورب لهم شدر وكان ما يدن ونو سمام ده يعني نو سمام كي يعرف كان قطع شدر ده يعني فور قايت يجي كربة ولا شغل وقت يعني الرسالة كوصلت لكن لسه داير خدمة داير سنسيبليزاسيون وده لازم أني الجمعيات نخدم أنكور بليس لأشان لنا سنسيبليزيون أفين كي فرما يجي أن سيرتن نمبر دو ديفوك
11: جماز دي أرما
2: Oui, encore à tout intervention de Tinan Liginara. Waïda, problème agada, éducation environnementale, Michel Ouateda. Waïda, problème à la caractéristique géophysique. Waïda, calme géographie, waïda, calme géologie, en un sol. Aïcha Dara, inda, inda yatuaga. Waïda, inda doru sol argileux, waïda, inda doru sol lumineux, waïda, inda kaïdine.
11: Non.
2: Michel, un homme. Il y a tout une préférence à ça.
11: Akilal,
2: Akilal, Doradoul,
11: Almeria, Chalabar, Climat adapté. Il y a des choses qui sont dans la neige. Il y a des choses qui sont dans la neige. Il y a des choses qui sont dans
2: la neige. Voilà. Il y a Michel. Il y a Michel. Ou par ignorance, ou par manque d'éducation environnementale, là, je suis un homme qui a acheté des choses. De ce qu'on fait des airs que les choses sont dans la neige. Même si c'est ça, là, il y aura, comme on a parlé de suivi, là, il y a aussi évaluation. Tout à fait. Évaluation, là, Michel, semaine passée, voilà, l'année passée, on a semaine de l'arbre, là. Qu'est-ce qu'on a fait? Chez nous, c'est là. Ok. On a dit, c'est un arbre, c'est un kiki. Après, quand on a dit, c'est ça, là, avant les semaines, là, il commençait, là, on a dit, c'est un chouké, chocolat, c'est un là, ça, là, ouais. Quels sont les résultats? C'est résultat de kif arbre d'arbres tel nombre tel nombre yamat tel nombre yafadal afadal là ça veut dire que ce sont les arbres tolérants ou alors mal al bakan na bakanum donc ça nous permet d'avoir une idée sur quel type d'arbre planter dans un milieu donné.
11: Nam shukran ri
1: shewa che kendor nwajha anina lom بالنسبه للشاطر ده انينا في chat كتير ده si moi indina mongo indina lemon oda kachirnas ga yiteru fi bit lakin ay ndor no wajjo khalli yarkuzu fi بالنسبه لل mandarin بالنسبه لل mandarin بالنسبه لل orange بالنسبه لل raisin dokul ashiya al isaid fi al bi'a w fin jamena la bimshi adi.
11: نعم نشير مستمع موسى داود وانا قبل موسى داود اتفضل من جوجي.
13: السلام
11: عليكم. السلام بخير.
13: بقول المسلم المظلومين.
11: نعم نعم.
13: هو انا عندي سؤال
11: موسى داود ممكن تنادينا مره اخرى الخط لانه ما عديل هاديا نادينا مره اخرى ان شاء الله. ايوه اتفضل سيد
1: اوكي okay. بالنسبه لدل اليوم اشياء دل في البنجمينه ده بقوم سول حقنا ده شيء كي فافورابل مايا
11: نعم.
1: وحتى نارم السول حق ما دي الكل ده يقدر شنو يكورجي السول حق ده بالنسبه بهرنا جراد بهرنا حيوانات دل او يا قلبي تراب حق يعني اليوم السيمو ده احيانا ده عند ضرر لكن كثير ما نعرفه اكزامبل لو انا سيمو كان دخلت في بيتي وبيتي ده عندي تشورا اير حق ده كله جاي حاول شنو يمشي في الم في الشاتو المرات البيت كل شنو يجدا وللكروتشير ده يساعد للهواجين ده بيساعد وادينا عادة عندنا ده كيف قاعدين نساعدوا ناس بالنسبة لل كان سمين دير أربع وبين آخر كلا زول مثلا كان جاش عالم دينا أربع شادر أو خمسة شادر ده أيا نزول شنو واحد ولا اثنين الواحد والاثنين نزول

0: ما عندنا لنا في شات اليوم نارم مثلا في بيت ميم قايت وجبت لي اخر في كرشاق قدسيت لي ميم خليته له كان يكربه كله ما يكربه زياده جيب لي شغل شنو هو عشان انباك شنو يقدر يستفيد منه زياده.
1: نعم نشيل المستمع ابو بكر محمد من دجال. تفضل ابو بكر.
2: وعليكم السلام. عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: تحياتي لمقدم البرنامج والاخوه المعزومين.
1: نعم
2: الموضوع مهم جدا. فمشكله البيئه دي يعني حجينا فوقها كثير والحكومه سوت كثير وفي جمعيات تاخذ في مجال البيئه.
1: نعم
2: لكن مشكلتنا الاساسيه هي انه ما عندنا لا تقييم لا سيدي ولا توعيه. فالمشكله كلها تتركز في المتابعه والتقييم سيدي ايفالياسيون. إذا شفنا مثلا قلنا السنة زي ما الأخ ياسر بيقول مش عليك نام وإنهم 13 ألف شجرة بزرعوا فنقول مثلا في السنة الجاية نجي نشوف الشجر دول ده إن كم شجرة قمت وكم شجرة ماتت وشنو خلى الشجر دي ما الشجرة المات دول لا معلش نقول كتلام هل مالي وألمي ولا هل يعني إيمال من الناس ولا الناس قطعهم
1: ولا هم يعني بس بكان ده ما بكانهم شدر انا مع الاخر لكن موقنهم في البكان.
2: تمام خلاص الثاني يمنا نسوي التقييم ده عشان نعرف الشيء ده اديل ولا ما اديل ونقدر طول نحصل من الاول. اذا عرفنا الشدر ده البكان ده ما مناسب ماده معلقه عشان بكان ما مناسب نفتش الشدر المناسب نجيب ندخله. فدائما يكون في متابعه يكون في توعيه للسكان القاعدين حول المناطق البنتوها ياتوا بدخلوا فوق الشدر ويكون هناك في متابعه نقدر نعرف شنو اللي قاعد بيحصل. لأن مين بدينا الأسبوع الوطني للشجرة دينا زيادة من 30 سنة لكن لو سيبنا النتائج ده نقول أن كن ما يفوت 2-3% شيء النجاح وشيء الدين نزيده كمان كاقتراح الناس القادمين في الوزارة مثلا وزارة البيئة دي خلي الحكومة تجبر أي من الشركات والمؤسسات القادمين في جدة أي شركة أو أي مؤسسة زي البنوك والشركات الآخرة دي أي سنة ينتم منطقة ينتم عدد من الأشجار اللي زرعوها 2,000-3,000 ويكلفون بمتابعتها إلى ما يقوموا يعني ده يكلفوا أي مؤسسة أو أي شركة في تشاد.
1: نعم شكرا.
2: ده كله بيساعد يعني في يعني حفاظ
1: الألبية. شكرا أبو بكر. تقريبا وصلنا للدقائق الأخيرة للبرنامج. ندي الكلمات لضيوفنا هنا في داخل الاستديو في دقيقة أي واحد يقدر يلخص لنا يدي الكلمة الأخيرة. السيد عبد الله أرنو شنو تقول للبوبيلاسيو للناس كله كي بمناسبة عن الأسبوع الوطني عن الشدرة سمينا الأرض
3: سمع. شكرا كثير. يعني انا نجي نقول و اللي ما نرجو سمعنا نعرفه وشدر ده اسالينا هنا قال نفس عديل قال نفس كلام شدر نقول في قال شدر نفس عديل عشان ما نرجو قدر لي حكومه يجي لنا سمعنا نعرفه ده وسمعنا يبدا مشلتا قبل يعني الناس يبدوا لي يجوا يمشي تربو شدر دول يمشي سو دول ما لي ما يرجو
1: وحس حاليا
3: أسا حاليا كده أس لي سمين داي ريوشير دا. أيوة لي سمين داي ريوشير دا أنا نقول يعني ناس أتو منيسير دول لي هلي ما يسو مش أنا أني بسي إشان ست أساليين هنا سنة دقو شبتة كده شيء آخر يعني بريزيدانس كل بق بد سوايا تو إمبليكي فوقا سينا أسامبلي قلت شبتة ناس كتير موبيزي لكن ما موبيزاسيون الدارة هو شيء كيكان شيء فاكوتي أنا بوليتيك يا همم غير كربوغوي هل ما يمشي في كوتي
1: لما كوتي أوفيسيال هم سوا خلاص أنا ملي بوبيلاسيون انت توري لهم شنو
3: أيوة بوبيلاسيون لا هل يستنير أكسيون الدارة
1: أيوة
3: هل يستنير أكسيون دا ويستنير أسوسياسيون دولا لأسا غير سوا مشي راساني نغيرين
1: ماما طاير أيوة
4: طبعا الآخر كلام قد نقدر نقول كل شعب ولا كل حكومة يعني أي مزول بكان يعني بيزون يعني شدر قايد ده كان قايد ده شيل الدخلة شدر الليلة ما قاسي كم أي مشاعر مشيت جاي إنك بكان شهر 2-3 الدخلة بكان قدرب ناس وارين قالوا مشي في جاردين أقيم يمشي توربو أمشي في خارية لو في جنب جاردين لما تجور خارية قايد وتشوف الناس تعبانين ما تقدر في بكانك تسيب بيبينير هو كان سمين دي لارب الجرة إنك ده أمولك كان 50 أنت شف دي فيلاج هو كله يتيربه كان شق في فيلاج بس قالوا نزل قريب.

0: جنب فيتوريو ولا ما يبقى شغل كثير. دونك بالنسبه لنا في الاخر الكلام ده كل زول خليه سايد يتير عشان نعم. السمين مش هادين
1: محمد حسن محمد
2: نعم انا كلمه اخير نقول للبوبولاسيون زي ما الاخينا كلمه والسمين واحد ده ما سلم ما كسمين عين قاعدين كلك قاعدين لاربر دونك للشعب نقول هلبوا شولوا الكراج بشولوا صبر اي وقت هلبوا تهربوا شدر شدر اللي بتهربون ده كان في الهله داخل البيت ده اخر شدر الفريوتيه مش المانجا وغياف ومات مش الليمون ديلا سورتو الليمون ده رنتابل كان في بيت ده دو تروا فوا بشي ديال رنتابل مره في بيوت اللي بصودا لكن البوبيلاسيون برا كمان هلبوا فتشوا مش ما نقول لك بروزيبيس جالي فرولا بيقولوا ده قرد مكه ديل هما ديل اللي بتهربوا كثير وللحكومه اللي بقوم اديل شغل البروبليم انا المي جاي مانك دو ما بخلي شدر بقوم اللي باسر بانتي وعندنا عندنا ذات الاسوسياسيون بروجي كثير سوينا كونا لي فوري كومينوتير ديل اسا باغ اكزومبل في كامورون اسوسياسيون ديل هما سو 90 000 فوري كومينوتير في كونغو سو 80 000 اسكو في تشاد ديبي 30 ans سوينا راس عندنا اسكو 100 هكتار ريبوازي اخدار ناس بقول في غار غايوا عندنا لينا بروجي قدر ده سوينا كثير غاي
1: دور فينانسيمون
2: دور فينانسيمون وما بالليك
1: السيد جيماز دي ارمان كلمه اخيره
3: سامر انا في كوتي كوميونيكاسيون دا ندور على كالي اكسيون راه يبقى براتيك كلو كالي ما يبقى في فيكس فيسبوك دو في يوتيوب دول بس il faut que l'action soit pratique aussi dans toutes nos provinces maintenant côté environnemental là ali suivi là yedi suivi évaluation yedi et il faut que état yabga prenne ma ONG d'eau ma association d'eau il faut favoriser certaines actions de l'environnement mais éducation environnementale là il faut que l'état intègre même ali intégrer que éducation environnementale fi cours en cursus en cursus scolaire en yala keda be des bas âges là ils ont déjà l'initiative
1: ça me choque on assez Abdelkarim Saleh Mohamed Sosal
4: اول شيء نوصي فوق جمال علوم شدر ده يعني انت كان سويتها وتربتها زول كان قاعد في دوله كلها تلقى فوق اجر زول الوالدين متوفين وبين زول اللي هو لسه سقير او كي كلها الشدر ما اهم حاجه اللي في بيتك ناري ما اذا مرات بيتك بكان مايندا امشي شيفا كان مدرسه كان اكول كان اجليس كان مسجد اي محل قريب لك ده ما ابسلم انا لما تلقى عند ني نكون يدور يتيري بشدر مي بكان كي يتيري فوق ما في وايت تلقى جاي بيت انا وجار وايت تلقى جاي بكان ضيق دونك اهم حاجه الشدر ده ما انه هسه خاصه بالنسبه للسمين العرب كلها وجمال لونسي وجاي سودا حاول انت كلها حسب اللي انت عندك ده ان شاء الله 100 200 كلها تلقى تلقى شدر ألقى بكان واحد مناسب أو ليش شباب اللي قاعدين جاي يقودوا في كاريفورات كل مرات ده كاريفور أنا عندنا قاعد وشادر ما عنده وهالرأي سيف كان جرى قاعد تابو ورمضان كان جرى قاعد تابو بشار قاعدين وكده لك كان تيربتو شادر وخاصة ما خريف ده يقدر يساعد
1: نعم
4: وشكرا
1: شكرا جزيلا سيد عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس نشكر أيضا السيد جيماز زي أرما مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ناتير سيرفيس وأيضا السيد عبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم وسيد حسن محمد حسين رئيس جمعية حماية والدفاع عن الحيوانات أيضا نشكر السيد محمد طاهر جوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال بجمعية جرين إيرس نشكر السيد عبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم أيضا مرة أخرى ونشكر جميع المستمعين اللي استمعوا للبرنامج والشاركوا في البرنامج البرنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا فوقه يتعلق بالدور تلعب جمعيات المجتمع المدني عشان الأسبوع الوطني للشدر ده ينجح والناس يتربوا شدر كتار أيضا في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين تويكي الفريت وعبد العزيز آدم وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تم كيف كان لابي ما زام دام انترو يعني ذاك من جمعه بين نتو تم جمان بوتم جمان منيت جمان يا با ذاك من جمان دان بتلو سرمان تام تو زاي ذا دان بازار ما تنا ين بونو بونو دان يوت زان من مكب تنا دما بانكا بين تكنيك شب ويا اكو دما ان تشي كي وكو على فريد وي بانكا بين تكنيك نسواي بريزي دانتن دفكا دما غفا بابي ديم جبدي بافي nagalal sirman menji fa falam ga ban beri sirmana pi mono mo ga fa ba ma kai bilan kan so to zaman man zaman sana ba zan afrikana lalayo na talla langa tawo na lawo ka fa falabe ga ban beri sirman ba ka bin technique.

السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتطو زي كهراد إيشاد سيزر وغيني ساعة وزية دقيقة مرتطو زي موسرو برخزال فايلاريو موكانيم دقنا مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كل عبارة تندانا كيجيكي دونونا كيجيكي أما دي منان دا غريدي أسانفل كان شكر ترك أنج دي منان درو رجي دان تن كي غنا جيمتا روجي كارمي كابين تكنيك دا كي غنا يارنا إف كارمي كرا دا كي غنا تنسالي محمد سالي ساقي كي يارنا إذن غردير دون لكي نمر الله برافات ترغار.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركات رولكا فيكي تقدر تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية شنال سي منتابة أكيد تريو راديو تشاد نابز انترو ينه إنرو خميسة رو سيريو كار موتو نابسلي إنبار دبريو سيريو كار ماشيني تزيري نافيني Régie d'antenne Jimta Roger, cabine technique Yarna Yves de Bamsing, tout est à dernier de Ndeigne Ali Mohamed Tidjani. Donc, mi conti ronce au monse au langisse Oumar Idriss Oumar Nani Ndiamena, comme c'est que Chokran, Gretri Ochra de Tchad de Munkao Mungoro. Kamamangal kabin teknik ti yarna if de bamsin tu ali mahammad tijani kizek kawnde utne bad kawndala kiyoko nashre kabin teknik

شكرا يرنا إيف دي بامسين إنا لله وإنا إليه راجعون مرنغتي أبكر شايب فكي مهاجر محمد حسن رمضان أبكر جيمي حسن القايب أحمد شايب جدو عبد الله نهيد فكي عبد الله محمد حسين آدم عبد الرحمن أبو مهاجر زارة حسين دهية زينب حسين دهية إبراهيم دهية آدم زكريا قدايا خديجة برما حليمة آدم محمد زكريا أبكر عبد الرحمن رغم ما تقولون يا منا كبلقني مدغني دينغرغني ديكاو دينغورو تيو إن مرة ورندري مهاجر أبكر شايب تقول دنيا مهاجر أبكر شايب كسو تاغرو الاربنين روتسيري كاريو نفسلي إن بار دبريو روتسيري كار ماشيني مساجد تيتي بعد حادث إن دوبو بلغن انت لك وجهني كوخنزي مدغني شايب عبد الله زكريا حسين كويسة محمد أحمد محمد حربة محمد حسين دهية خليفة أبكر إساقة هارون محمد رغم تكون أربو شاتك مدغن تكون أربو شاتكي دونغرو أمراي تشوك أبزيني جمادة بامتولا جميز بايكوما دقوشي أبزريغا كومكا خروم بيكورو وكوخنزي نغار إن مدغني شغيف محمد موسى كاتا وتبيرالا خليفة هارون إبراهيم تنغانتو خليفة باوا وتبيكورو مدغندوتون كانتون مدغو ماتغري شيف دي كانتون أسليك بورما إن كانتون أملا دوبا نغار إن درنابني اللامين علي سليمان ngar infitire choro ma hasan absekin sarakh imar humdala kendel sabro jimine rosiru karso nafsili in bar dubur yosiru kar machine basala dure karche zafaye kawguna min lokol ambawkne tarbin abakar shaib marumala ka fakhnya mudgundelak wala khrek sabur abakar shaib faki mahajir muhammad hasan ramadan abakar jime hasan alqaib أحمد شايب جدو عبد الله نهيد فكي عبد الله محمد حسين آدم عبد الرحمن أبو مهاجر زارة حسين دهية زينب حسين دهية إبراهيم دهية آدم زكريا قدايا خديجة برما حليمة آدم محمد زكريا أبكر عبد الرحمن رغم ما تقولون يا منا كبلقني مدغني ديكا ودينغورو تيو إن مرة وروندري مهاجر بكر شايب مهاجر بكر شايب قصو تاغرو الاربني روسيري كاريو نفسلي إن بار دبريو تسيري كار مشني مساق التليتي بعد حادث إن دوبو بلغن اندلا كواجا خنيا كوخن زي مودغني شايب عبدالله زكريا حسين كويسة محمد أحمد محمد حربة محمد حسين دهية خليفة بكر إساقة هارون محمد رغم تكون أربو شاتكي موت قندو تكون أربو شاتكي دونغرو مراي همراي جوك أبزيني جمادة بامتولا جميز بايكوما تخوشي أبزريغا كومكا خروم بيكورو كوخنزي نغار إن مدغني شغيف محمد موسى كاتا وتبيرالا خليفة هارون إبراهيم تنغان تو خليفة باوا وتبيكورو مدغني إن كانتون مدغني ماتغري شب دي كانتون أسليك بورما إن كانتون أملا دوبني كانتون نغار إن درنابني اللامين علي سليمان نغار إن فتيري چورو محسن أبسكين سرق إمار همدالا كتراني سبرو جميني روسيري كارسو نفسلي إن بار دبريو سيري كار مشني باسنا دوري كارتي زافاي كاوغدا من لوكون أم باوكني تربين أبكر شايب مرهوما لك عفاقنيا مدقند لك والاقرك صبر إنا لله وإنا هلي راجون ساسو دقيقة سيكاروفون غالي ستيديو إن راديو تشادي راديو ديفيزيون ناسيونال تشادي نايزال وطني تشادي دي تريو قنية تك تك تك تك تك تك نشر زيني بلاخت زيني ريسي الاس وقزن تك تك تماخا كز تما وطارق زيني وقزل سيك كام شوت كتي نابزين ترون يني رو خميس رو سيريو كارمتو نفسلي إن بار دبريو سيريو كارمشني
Régie d'antenne, Jimta Roger, cabine technique, Yarna Yves de Bamsing, to Ali Mohamed Tidjani. Donc, micro, on ngal studio motone, il radio tchadé, ronde si on Omar Idriss Omar. Comment c'est comme tchotkuti, alek nsika fine, dig de mardanene. Katak bendala, l'enjeme de terroir tarsarne, Lionel Nomengar, korkasek djing, djingam rasi, la fia kogi, kogi, seke sisteram tchuman failer, jo besada bedaya kumra ati. Cabine technique.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا عن إلى 6:56 بعد 5 حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينة وأطرافها. من القسم العربي براديو تشاد أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 9 من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 23 من يوليو لعام 2026. المستمعون الأعزاء، فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وبعد ذلك ستتابعون إلى فاصل غنائي، وعند 6:30 هو موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان التوجيه الأكاديمي بعد الحصول على الشهادة الثانوية. المستمعون الكرام، يقدمكم خلال 45 في الهندسة الصوتية هناك الفني يرنايف، وفي التقديم معكم آدم صابون، وفي طاولة المراقبة جيمتا روجه. فاصل ونواصل القمار.

0: المستمعون الكرام، تشير ساعتنا الآن إلى 6:00 تماما داخل استوديوهات الإذاعة. وإلى حضراتكم نشرة 6:00 من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد البزي.
1: مساء الخير آدم صابون، المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النشرة الإخبارية الأولى لأمسية اليوم، ونبدأها بأبرز العربي. المنظمة الدولية للحجرة تحيي الذكرى 5 لإطلاق مشروع كومباس للتعاون في مجال الحجرة، ووزيرة العدل تترأس المناسبة. العاصمة الجميلة تشهد الاجتماع التوجيهي حول تحسين الخدمات الصحية للمواطنين، والأمينة العامة تترأس المناسبة. منسقية التعداد العام للسكان والسكن تعلن تمديد فترة الإحصاء السكاني عبر حديث صحفي عقد صباح اليوم. هذا كما تقدم إلى النشرة. مرحبا بكم. أصدر الستار عصر أمس الأعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات، ترأس مناسبة الختام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني ستاك ينبتنا بحضور عدد من الباحثين والخبراء. أحمد خميس جمعة.
2: خلص المشاركون في الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات بتوصيات عدة موجهة إلى الحكومة، أهمها منح المزيد من المنح الدراسية لدعم الطلبة والباحثين وتشجيع البحث العلمي في مجالات علم الأحافير، ودعم الجهود الموجهة من خلال تمويل رسائل الدكتوراه بهدف تشجيع الطلاب والباحثين التشاديين الشباب على تولي مسؤولية مواصلة المسيرة العلمية، و إدماج المناهج الدراسية كتب التاريخ والعلوم التي يجري إعدادها حاليا وتضمينها أهم الاكتشافات الأحفورية التي شهدتها تشاد، والعمل على استمرارية تنظيم المؤتمر العلمي لعلم الأحافير وجعله موعدا علميا دوريا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني سيتاك ينبتنا بيني ممثلا لرئيس الوزراء في كلمته الختامية لأعمال الملتقى طمأن الحضور، مؤكدا التزام الحكومة بدعم البحث العلمي وتشجيع المبادرات الأكاديمية التي تسهم في تعزيز مكانة تشاد العلمية، وأضاف مجددا استعداد الحكومة الكامل لدعم مخرجات هذا الملتقى ومواصلة مساندة البحث العلمي وتعزيز التعاون في هذا المجال، مستطردا ممثل رئيس الوزراء وزير التعليم العالي سيتاك ينبتنا بيني بأن الحكومة تدعم البحث في مجال علم الأحافير وتجعله مرجعا موجها للبحث في العلوم الاجتماعية، وستوفر الإمكانات والوسائل اللازمة، فتشاد مهد الإنسانية ينبغي أن تكون في طليعة البحث العلمي في هذا المجال. للتنويه، تخلل حفل الختام رفع برقية شكر موجهة إلى رئيس الجمهورية مشير تشاد لدعمه السخي لأعمال الملتقى وللشركاء في مجال العلمي وللخبراء والباحثين القادمين من الداخل والخارج والدول الصديقة التي ساهمت في إنجاح هذا الملتقى الدولي الثاني لعلم الأحافير.
1: نظمت يوم أمس منظمة الحجرة الدولية احتفالا بمناسبة الذكرى 5 لإطلاق مشروع كومباس للتعاون في مجال الحجرة، ترأست المناسبة وزيرة العدل حمية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان دولونجي أليكس نيامباي. محمد موسى أحمد طاهر.
3: تجيء هذه المناسبة احتفالا بمرور 5 سنوات على إطلاق برنامج كومباس، برنامج للتعاون في مجال الهجرة والشراكة من أجل تحقيق حلول مستدامة. في حديثه، ممثل منظمة الهجرة الدولية في تشاد ساو سليمان أوضح بأنه قد تم تعزيز آليات الاستجابة الوطنية لمواجهة الهجرة، حيث يعد برنامج كومباس أحد البرامج التي تنسجم مع رؤية الحكومة التشادية الرامية إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. أما الأمين العام بوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية آدم التور النور أوضح بأن الوزارة تعمل بشكل مستمر من أجل تمكين السكان المتضررين للحصول على المساعدات الأساسية عبر التعاون مع الشركاء والوزارات المعنية. من جانبها، وزيرة العدل المكلفة بحقوق الإنسان نيدلوجي أليكس نياجباي قالت بأن تشاد تعد من الدول التي تواجه أزمة الهجرة، وذلك نسبة لموقعها الجغرافي في وسط أفريقيا. كما نقدر الدعم المتواصل لمملكة هولندا عبر عبر برنامج كومباس الذي يرافق الحكومة التشادية في الإصلاحات الهيكلية، لا سيما إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. هذا وتسعى السلطات العليا بالتعاون مع الشركاء من أجل لعب دور محوري من شأنه ضمان حرية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
1: ترأست صباح اليوم الأمين العام لوزارة الصحة العامة والوكاية نوجتولوم تورلتا جوزيفين ترأست أعمال الاجتماع التوجيهي للوزارة من أجل تحسين الخدمات الصحية للمواطنين، كان ذلك بحضور المندوب العام للحكومة لدى بلدية أنجمين أمينة كوجيانا وبجانب عدد من المسؤولي المستشفيات والمراكز الصحية. حسن موسى حسين.
4: الاجتماع الذي ضم مدراء المؤسسات والمراكز الصحية ومسؤولي الوزارة إلى جانب المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية جمينة وعمد الدوائر يدخل في إطار تعزيز التنسيق ومتابعة أعضاء المؤسسات الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث سمح الاجتماع للمشاركين المناقشة حول سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية والصعوبات التي تواجهها إلى جانب سبل تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان توفير العدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز الانضباط الإداري والمهني. في كلمتها الأمينة العامة لوزارة الصحة نجتولوم تورلتا جوزيفين قالت إن الاجتماع يهدف إلى الالتزام بتنفيذ توجيهات وزارة الصحة والعمل بروح المسؤولية من أجل تحسين الخدمات الصحية في مختلف المرافق، مشددة على ضرورة تعزيز المتابعة والتقييم المستمر لأعضاء المؤسسات الصحية والاستجابة للاحتياجات المواطنين. كما تداخل كل المدراء المستشفيات والمراكز الصحية وعمد الدوائر بعرض أبرز التحديات التي تواجه مؤسساتهم وتقديم مقترحات علمية من شأنها المساهمة في تطوير القطاع الصحي. كما أعربت المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجينا عن اهتماماتها بضرورة تحسين الخدمات الصحية التي تعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات، وأشارت إلى أن بلدية أنجمينة تواصل دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الصحة العامة لا سيما في المجال النظافة والوقاية من الأمراض وتحسين البيئة الحضرية. هذا واختتم الاجتماع بضرورة مواصلة التنسيق بين الإدارة المركزية والمؤسسات الصحية وتنفيذ التوصيات التي من شأنها تعزيز كفاءة النظام الصحي وتحقيق أهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة.
1: قدم يوم أمس منسق مكتب تنسيق التعداد العام الثالث للسكان والسكن دكتور مانجوكوتو روبرت قدم حديثا صحفيا بمقر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمقراطية، وذلك بحدث الكشف عن تمديد فترة الإحصاء. للمزيد نستمع إلى جزء من حديثي بترجمة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
5: منذ الانطلاق الرسمي لعمليات العد السكاني في 20 يونيو 2026، تواصل الفرق المنتشرة في جميع أنحاء التراب الوطني أداء مهامها بمهنية والتزام وعزيمة، وأود أن أتوجه إليها بتحية مستحقة تقديرا لجهودها. وحتى 21 يوليو 2026 تم إحصاء 3,962,101 أسرة على امتداد التراب الوطني، أي ما يعادل 95.81% من الأسر التي تم حصرها في مرحلة الخرائط الإحصائية. وتعكس هذه النتائج التقدم الكبير الذي تحقق منذ انطلاق العمليات، كما تشهد على التزام جميع الأطراف المشاركة في هذا العمل. وقد سجلت عمليات العد السكاني تقدما مرضيا للغاية في مختلف أنحاء البلاد، غير أن بعض القضايا المتعلقة بالحدود الإدارية إلى جانب بعض الظروف الميدانية حالت دون استكمال الأعمال داخل الآجال المحددة في بعض المناطق. ولضمان إجراء تعداد شامل وعالي الجودة، قررت الحكومة تمديد عمليات العد السكاني حتى 6 أغسطس 2026.
1: نظم اتحاد الصحفيين التشاديين بالشراكة مع المجلس الولائي لوداي ورشة تدريبية بعنوان دور الصحفي ومشاركته في تحقيق التنمية المستدامة. ترأس المناسبة رئيس المجلس الولائي بالإنابة إلياس حارون بحضور رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر وعدد من المسؤولين الإداريين والأسكريين بجانب ممثلي المؤسسات الإعلامية. حسن عثمان علي.
6: جمعت الورشة 25 مشاركا من مختلف المؤسسات الإعلامية بمدينة أبشة، وتهدف إلى تعزيز قدرات الصحفيين وإبراز دور وسائل الإعلام في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال ترسيق الممارسة المهنية المسؤولة والمساهمة في رفع الوعي بقضايا التنمية على المستويين المحلي والوطني. وفي كلمته بالمناسبة أوضح رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر أن هذه الورشة تأتي في إطار الارتقاء بالكفاءات المهنية للصحفيين وتعزيز مساهمتهم في مواكبة قضايا التنمية المستدامة بما ينسجم مع الدور التوعوي والتنموي للإعلام.
7: على يقين بأنه لا يمكن بناء صحافة مهنية دون الاستثمار المستمر في التكوين والتدريب، فالتحديات التي تواجه مهنتنا تتطور باستمرار من الثورة الرقمية إلى انتشار التضليل الإعلامي، الذكاء الاصطناعي، الأزمات الأمنية، التغيرات المناخية، التحولات الاجتماعية. أمام هذه التغيرات أصبح من الضروري أن يواصل الصحفي تطوير معارفه وصقل مهاراته وتحديث ممارساته المهنية.
6: من جانبه أكد رئيس المجلس الولائي بالإنابة إلياس هارون مطر أن الصحافة تؤدي دورا محوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالولاية من خلال نشر الوعي ومواكبة البرامج التنموية وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، داعيا في الوقت نفسه الصحفيين إلى التحلي بالمهنية المسؤولة في أداء رسالتهم الإعلامية. علما تستمر أعمال الورشة يومي 23 و24 من شهر يوليو 2026، وتتضمن عروضا ونقاشات حول دور الإعلام في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الممارسات الصحفية المهنية. أبشة، حسن عثمان علي، للإذاعة الوطنية.
1: شهدت ساحة المندوبية العامة للحكومة لدى بلاد إنادي الشرق حفل خرس مجموعة من الشتلات، وذلك في إطار الأسبوع الوطني للشجرة، وقد أشرف العملية المندوب العام للولاية لدى إنادي الشرق عباس بكر مصطفى والتفاصيل.
8: الأسبوع الوطني للشجرة ينطلق بشكل رسمي بساحة المندوبية العامة للحكومة بولاية إنادي الشرق بحضور المندوب العام للحكومة الجنرال غارهورنغومتي إلي إلى جانب المسؤولين الإداريين والعسكريين. وخلال كلماته مندوب وزارة البيئة والصعيد محمد عبد الله إدريس بيّن بأن الأسبوع الهدف منه غرس الشتلات وحمايتها مما تسهم في دحر التصحر البيئي، لذا ناشد الجميع التحلي بروح المواطنة وغرس الشتلات. المندوب العام للحكومة بولاية إنادي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي قال يمثل هذا الأسبوع منعطفا قويا للعمل من أجل حماية البيئة ومنع الزحف الصحراوي، لذا فإن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لحماية البيئة، معلنا الانطلاق الرسمية لهذا الأسبوع على مستوى ولاية إنادي الشرق. أم جرس عباس أبكر مصطفى، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: كما أطلق المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداي حسين فعالية الأسبوع الوطني للشجرة بمدينة مسكوري حاضرة الولاية بحضور السلطات الإدارية والأسكرية والتقليدية. يوسف موسى محمد.
9: أستهل اللقاء بكلمة للجنة التنظيمية وعقبتها كلمة المندوب الولائي للبيئة والصيد بولاية حجر لميس مصطفى عبد الرحمن، الذي شدد على أن حماية البيئة مسؤولية جماعية لا تقتصر على مؤسسة بعينها، داعيا إلى مضاعفة الجهود لمواجهة ظاهرة التصحر التي باتت تهدد التوازن البيئي والاقتصادي في البلاد. من جانبه أعرب المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداي حسين عن ارتياحه لهذه المبادرة الوطنية، مؤكدا أن التغيرات المناخية تمثل تحديا استراتيجيا يهدد الأمن الغذائي، ما يستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين من السلطات الإدارية والتقليدية والمجتمع المدني لجعل مكافحة التصحر وحماية الغطاء النباتي واجبا وطنيا ملحا يتطلب تكاتف الجميع. واختتمت الفعالية بزراعة عدد من الشتلات في محيط المندوبية في خطوة رمزية تعكس الالتزام العملي بأهداف الأسبوع. كما كرم المندوب العام للحكومة عددا من أفراد حراس الغابات والمندوب الولائي للبيئة تقديرا للجهود المتميزة التي يبذلها في سبيل تنمية ولاية حجر لميس. مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: كما ترأس يوم أمس المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي الدوغو يعقوب فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة دورة عام 2026 بمدينة موندو إلى جانب مندوب وزارة البيئة الصيد والتنمية المستدامة موسى أحمد جيرو وعدد من المسؤولين بالمنطقة. تقرير عمر محمد موسى من مدينة موندو.
10: مندوب البيئة والصيد والتنمية المستدامة موسى أحمد جيرو تحدث عن الأحداث البيئة وأهميتها وقال إن الأسبوع الوطني للشجر يشكل فرصة لتوعية المجتمع المحلي بأهمية الغابات في حفظ التوازن البيئي، داعيا إلى تكثيف حملات التشجير ومكافحة القطع الجائر وتعزيز التعاون مع الجمعيات الشبابية والمجتمع المدني ودعم جهود الحد من التصحر والحرائق والقطع الغير المنظم للأشجار. وفي كلمته أكد المندوب العام للحكومة الدقو يعقوب أن إطلاق أسبوع الشجر يمثل خطوة استراتيجية نحو جعل البيئة أولوية يومية، مضيفا أن هذا النوع من المبادرات يركز على توسيع عمليات الغرس وضمان الاستمرارية عبر المتابعة والتقييم حتى لا تظل الغرسات مجرد أعمال رمزية. كما وجه المشاركون إلى ضرورة اعتماد طرق علمية مناسبة عند الغرس وضمان ري الأشجار في فترات الحاجة ومتابعتها حتى لا تصبح راسخة وقادرة على النمو. منذ عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: بالعودة لعاصمة نجمينا، عقد يوم أمس مؤتمر صحفي بأكاديمية فرشة، وذلك للإطلاق الرسمي لسباق نصف الماراثون الذي سينظم بالعاصمة نجمينا بالشهر الجاري. عبدالله حارون التفاصيل في هذا التقرير.
11: خصص هذا المؤتمر الصحفي للكشف عن آخر التحضيرات التنظيمية الخاصة بإقامة نصف ماراثون أنجمينا الدولي للسلام للعام 2026 بتاريخ 26 يوليو الجاري، ويقام هذا الحدث الرياضي الكبير بملعب إدريس محمد أويا وبمشاركة آلاف الأدائين والرياضيين من 17 دولة إفريقية، ويهدف ذلك إلى تعزيز قيم السلام والتعايش إلى جانب تشجيع ممارسة الرياضة وتبادل الخبرات بين الرياضيين الأفارقة. رئيس اللجنة المنظمة لنصف ماراثون أنجمينا الدولي للسلام ميغو ناتولبان أوضح بأن الاستعدادات تجري على قدم وساق لضمان نجاح هذه النسخة.
12: الكونفرنس دا لي ريلي ميساج على بريباراسيون ان سيمي ماراثون. سيمي ماراثون دا الناس جايجرو كيلومتر 20 واي في البايلي عندنا ياتو كيلومتر واي لي على دول كان تجرو دا من الافياناك انت تاغوت باكان واي ما ترو ما تجري دا مردان يا يلقاك.
11: هذا ومن المنتظر أن يجمع نصف ماراثون أنجمينا الدولي للسلام رياضيين من مختلف الدول الإفريقية في موعد رياضي يجمع بين المنافسة الرياضية ورسالة السلام والتقارب بين الشعوب.
1: جار نائب، تشير ساعتنا إلى 6:19 نهاية النشر. عودة سريع لأبرز ما أرد فيها من عناوين. المنظمة الدولية للهجرة تحيي الذكرى الخامسة لإطلاق مشروع كومباس للتعاون في مجال الهجرة، ووزيرة العدل تترأس المناسبة. العاصمة نجمينا تشهد الاجتماع التوجيهي حول تحسين الخدمات الصحية للمواطنين، والأمين العام للوزارة تترأس المناسبة. منسقية التعداد العام للسكان والسكن تعلن تمديد فترة الإحصاء السكاني عبر حديث صحفي عقد بالعاصمة. هذا كما تابعتم خلال نشر طائفة أخرى من الأنباء المفرقة. تقبلت حياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزن، في التنفيذ الفني يرنائف، في الإشراف والإخراج معنا يوسف محمد زين. تقبلوا تحيات أسرة تحرير القسم العربي. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني أوناما.دي أو عبر صفحتنا بالفيسبوك أوناما تشاد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشر المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، والتي قرأها الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن حان موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان التوجيه الأكاديمي بعد الحصول على الشهادة الثانوية. متابعة سعيدة.
1: استمعينا في كل مكان إلى ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقية بالمجلس العالي للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
2: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق، وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب يناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
1: الآن خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا الشهادة الثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى الشهادة الثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
2: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالمنان في هذا المجال.
1: وروح مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها؟ يعني
2: هذا حاصل الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن ينتهق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل رغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني الأسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش إن أنا أمدى. يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج، ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوه، لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية، لأنه متأثر به.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البلاد، الطالب عشان نقول أنا نلقى منها طلع برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة، أنتم ده توجيهكم شو؟
2: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. شوف هذا يحصل، السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف، أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن أيضا لما كنا شباب إننا أحنا، وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سل، هذا كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة، علاقات دولية، نكون دبلوماسيين، ظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس غير المحدد، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا، هذا استفادوا من زمانهم، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة، يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا بعلم بأن الدراسة هنا ومع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. يعني طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث، هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبحة وجامعة الجمانة، نحن جبناهم طلاب في، أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبحة هنا. قلت لهم ماذا جيتوا؟ قالوا لا وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت منها مش وصل، هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء، ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات، وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفر.
1: بروف، هل بيتبركم كخبرات تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
2: أي تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم، نحن نحتاج، خاصة في جات دولة فتية، دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم. لكن بعض التخصصات فيها حوجه او يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنيه المعلومات، امن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضه، فهذه اصبحت ضروريه لانها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضروريه جدا جدا، فما من مجال الا ويحتاج لمثل هذه. اما بقيه التخصصات فلكل تخصص اهميته، اللغه لها، التاريخ لها اهميه، التربيه لها اهميه. لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما تخرج من كليه التربيه في لون عقده، يقول انا ما ادخل كليه التربيه. ليش؟ لان مصيري بسيط معلم. انا محاول اقنعهم بان التربيه ليست تدريس فقط. كم خريج من التربيه اشتغل في مجال الصحه، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الامن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعيه، عرفت كيف؟ اشتغل في عده وزارات، عده مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك انت، على جهدك انت، فانت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا، نحن نريد مفضل بعض التخصصات على بعض. يعني التخصصات مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع احيانا للتوجيه يعني العالي من الدوله نفسها. يعني احيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسه التعليميه للدوله، لان الدوله تقول مثلا نحن نريد في مجال، ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات ان يكون عندنا كذا من الطلاب في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة، تتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الأسرة. يعني هل عندكم توجيه للأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبون عنها؟
2: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبحة، طبعا تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درس مادة مدخل إلى التربية، طبعا درس طالب 12 سنة، هذا الطالب مجرد تخويلي أول محاضرة خرج تبعني في الساحة، قال لي دكتور دكتور، قلت نعم، قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا ما لي برغبتي والأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش ربك أنت؟ لا لا أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوة أنت قادر تكون ضابط. قالوا نعم. قلت له جيد لكن هذه فرصة في سبحة، هذه أكملها يا أخي. من يجد فرصة في سبحة؟ أنا سبحة نادر جدا، دخل بمسابقات وكذا خلاص كيف. وأنا عارف أنه إذا أكمل السنة يغير رأيه. شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى، جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا ديت قلت له فلان أنت ما قلت تغير تخصص في الوضع؟ لا لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يدرك لي بأن المدرس روح الأمة، وأن التربية مهمة، وأن التربية أساس التنمية، وأن يعني كل شيء يتوقف عليها، وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان له أفكار أخرى. لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في هذه التخرج، والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطريق. وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
3: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
2: نعم الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس، وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو الدراسة في الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستواه عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. وذلك الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية المرحلة الثانية لعدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة، فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا علينا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة هي محاضرة، وعندما ينادي يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ، لا نقول له ما أستاذ دكتور، خلاص سنة أولى يتعودوا سنة مسموحين، سنة أولى مسموحين. هذا يعني بداية المصطلحات، مصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني، لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام، لا تملى يعني ليس بالضرورة أن يمل، يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة. لذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ما، ويضع جدول زمني للمكتب، وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب، هذا هو السبب، تتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التعليق والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
3: برغم أنه في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي بشهر هذا الثانوية وماشيين في الجامعات؟
2: أولا أقول لهم ألف مبارك على أهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح وضع الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا الميسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع وضع الكلام، وأن يتقنوا التخصص، هذا هو. عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج التبع عنده أتلس في الشرق؟ لا لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينه إن شاء الله. شكرا لسعادة.
3: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي، وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات من مجلس العالي للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي، وفي الإخراج عبد الله طرش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في علاقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان وخصصنا هذه الحلقة المباركة حول فضل العمل وخاصة نحن الآن في خريف سمعت الشيخ أو نرحب بك في هذه الحلقة المباركة النبي صلى الله عليه وسلم حسان في كثير من الأحاديث وأكبر مثال لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده سمعت الشيخ كثير من الناس الآن وخاصة الشباب تركوا العمل يطلبون الوظيفة يطلبون كذا داكو موسم الخريف جاء والأرض دي قاعدة 1,284,000 كيلومتر مربع لم يزرع منها حتى الخمس ما زرع منها هل لك يا سمعت الشيخ أن تحدثنا بالنسبة لفضل الزراعة في الإسلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد الله سبحانه وتعالى يقول وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الإسلام حث المسلم على العمل ونهى عن البطالة وعن التكاسل عن العمل والنبي عليه الصلاة والسلام معروف في سيرته في بداية حياته النبي عليه الصلاة والسلام كان يرأى الغنم على قراريط لأهل مكة والقراريط هي العملة زي نقول الريال والفرنكة والدينار والكلام ده كان في زمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دول الناس مكة عندهم يسموها قيراط
0: المهم يعني أجرة
1: أجرة النبي عليه كان يعمل قبل أن يكون نبي كذلك سيدنا داود النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام كذلك صيام داود وكان يأكل من عمل يده شوف سيدنا داود عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال له علمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم وكذلك أن الله نقول الحديث بمعنى ربنا سبحانه وتعالى أعطى مؤجزة لسيدنا النبي والرسول سيدنا داود عليه السلام الحديث ده بيده كده بس زي الطين كده بيصنع الدروع اللي بيحصن الإنسان من الحرب وبيعمل كذلك السلاح وبيعمل أشياء آخر معناته الله سبحانه تعلمه الحدادة وهو نبي ورسول ويشتغل وبعدين يأكل من أمل يده ما يتكل على الناس يقول أنطوني ده واحد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا سيدنا زكريا عليه السلام كان نجارا من زيه شوف سيدنا زكريا عليه السلام بنجر بسير حطب كراسي بسير كذا في زمنه وهو النبي ورسول بأدي رسالته ونحن إذا كان ديل قدوتنا الأنبياء والرسل قدوة لكل الأتباع لهم وكذلك نحن قدوة للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خيرا له من أن أسأل الناس أطوها ومنهم شوف النبي ما بيقول لك الإسلام المسلمين لا بنوموا في الشوارع وديل بونسوا في الشوارع من الساعة 7 لساعة 6 مثلا بيقول لك ضل الصابرين لا كلام ده في الإسلام ما في إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بحس المسلم بيقول تشيل حبلك وتمشي الكدادة تمشي الوادي تمشي الجبل تشيل لك حطب تكسره تجيبه وتبيعه نصه تاكله ونصه يمكن تصدق ما زي الناس خير لك وأفضل لك من تسأل الناس أنطوني أعطوها أو منه والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تود بمعنى الإيد البطنطي أفضل من البتشي أنت لا تكون بومة الصخرة هو اللي كان هو بفتش لها البياكو إذا نحن الآن في الخريف زي ما ذكرت فضلت جاءت بلد عندها 1,284,000 كيلومتر مربع لكن كم يزرع من الأرض والإسلام حسانة في الزراعة وبنسمع كان زمان كنت قبل نحن صغار بيقولوا لنا وزور كان مشى وزرع زي إنسان مشى مكة وجاء الكلام ده نحن نقول كيف واحد بيمشي مكة أي نعم إذا كان هناك في ثواب كبير ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ما من مسلم يغرس غرسا إلا ما أكل منه له صدقة وما يسرق منه له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كانت له صدقة وفضل المزارع الإنسان نسى الناس يقول لا الزراعة دي بتاع المساكين لا الزراعة ما بتاع مساكين ده من أفضل الأعمال لأن النبي يقول زول غرس له غرس شجرة. أو في حديث آخر يقول لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه ما نات دابة ولا طير إلا كان له صدقة. وفي رواية لا يزرع مسلم زرعا. كلمة زرع بمعنى تزرع الحبوب، خلى ريس زرع، أي شيء بتزرع أو بيقوم بيسموه زرع. إما تغرس غرس شجرة، مثلا شجرة تمر، شجرة مانجا، شجرة جويافة، شجرة ليمون، شجرة أي عنب. لا، في يمكن شجرة تكون ما مثمرة، لكن الثمار ده يمكن ما يستفيد منها، يمكن الطير تستفيد منها. كذلك الرسول ذكر بيكون حتى الطيرة كان أكلت، يمكن تعمل لك نيمة، تعمل لك شجرة شاتو، تعمل لك شجرة آخرى الناس بتظلل فيها، كان واحد ماشي بقعد في ظلها بمشي، البهيمة بتجي تقعد في ظلها. شوف حتى البهايم لو شوف الشمس بقعد ساخنة، حتى مثلا الضب لو بيجي وكذا بيشيل فتش ده كله. النبي عليه الصلاة والسلام قال يكتب لك صدق، أكل منه إنسان، أكل منه دابة، أكلت منه طير، أو سرق منه. مثلا واحد يجي في الزرع ويلقى سراق قطع قناديل شالها، ولا مثلا لما الخلة شال منه منات قناديل 20-30، أو شال شوال كامل ملوى فات، صحيح يوجعك، لكن الرسول قال يكتب لك ثواب تلقاه يوم القيامة. حتى الشجرة اللي انت بتغرسها النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إذا كان عندها شيء أكل منه إنسان، دابة، طيرة، لا إنسان مثلا استظل بهذه الشجرة ظل سبيته، طالما الظل ده موجود والناس بتستظل فيه، الدابة تستظل فيه، الحيوانات تستظل فيه، الحشرات بتستظل فيه، أو الحشرات بتأكل منه، ولو كان بعض الشجر بتأكل منه الطيور، بتأكل منه الحيوانات، ولو كان الإنسان ما بيأكل، ربنا يقول لك بيكتب لك إيه أجر.
0: طيب الشيخ عبد الدائم،
1: نعم.
0: اليوم أنينا في تشاد، عندنا النهرين شاري ولوغون، عندنا بحيرة في ليري، عندنا بحيرة بتالاك تشاد، عندنا هناك في أم التيمان، في أماكن كثيرة الأرض هي صالحة للزراعة، والآن كثير من الأشياء التي نجدها في داخل السوق نجدها هي مستوردة من الخارج. هل الآن اليد العاملة كده بقد ما فيها حتى الشغل ده بجيبوه، ولا في والناس دائم بنادوا مشروع مكافحة الفقر؟ طيب مكافحة الفقر ده بدون مشاريع استثمارية ما يمكن، يعني هل لك من توجيه توجه للناس؟ بالنسبة اليوم أنا كتاجر عندي لي جنينة، أنت عندك جنينة، ده عندك جنينة، يعني بدل الجنينات دي نجعلوها في موسم نمشي نستظل فوقها نعمله شيء بتاع زراعة، هل هو ده الأحسن، ولا نستر لنا الجنائن ونانو نستظل فوقها ونقوله نتورنس فيها؟
1: والله هي أصلا الأخوة كثير من المواطنين الآن اللي عندهم أموال الله ربنا سبحانه وتعالى رزقهم، ما أعرف الجنائن أصبحت نوع من التفاخر والتفكه ومهرهات. مثلا نسمع بعض الأحيان يقول لك جنينة رفوه بمئتين مليون، ولكن إذا سألنا ما كل الإخوة، بعض الإخوة أظنه لا يستفيد في السنة ولا 100,000 من الجنينة. كويس، الجنينة اللي أنت بتسيها قريب 100 مليون، لو بيت مثلا قالوا التراكتير عليهم بسبع مليون، صح؟ معناته 70 مليون بيعمل كم تراكتير؟ 10 تراكتير. 10 تراكتير ده بالأقل ما زرع بيزرع له 20 كيلو، 15 كيلو. إذا تعالوا شوفوا الدول اللي قريب
0: تقدمت.
1: لا ما بعيد، باليمين بالشمال
0: كله،
1: معناته شرق غرب شمال،
0: ما تطور إلا بالزراعة،
1: ما تطور إلا بالزراعة.
0: نعم.
1: مثلا في بعض الدول المجاورة عندهم إنكم بنك الزراعي، عم نشأوا بنك الزراعي، وبعدين هني قالوا كذلك جابوا فرع بنك الزراعي، لكن إحنا ما استفدنا، وده يدل على أن الزراعة وصلت إلى القمة، وهي بتعتبر المصدر الأول أو الثاني في الدولة. وبالأسف الشديد في واحد قالوا من الناس اللي كان جابوهم أجانب يشتغلوا هنا ورأى المياه جارية والأرض صالحة له، قال والله إنتوا إخواننا إنتوا بتقولوا جائعين، ده بتستهزوا بنفسكم، لو الأرض دي بقت في بلدنا نحن مش أرض كلكم، قال لو تلكت دي بتلقينا نأكل منها ونصدر في الخارج. وفي واحد من الإخوة السفراء قال لي عندنا بعض النبات في بلدهم لولا 3 شهور ما يطلع، هو زرعه في داخل منزله، هو كسفير ما أريد أن أذكر اسمه، قال في أقل من شهر نبت في بلدهم، قال أقل من شهر هو جاب النبات من هناك ودخله، أقل من، قال بلدكم من أحسن الأرض للزراعة، يجب عليكم أن تفتشوا مشاريع كبيرة والناس تدخل في الزراعة، واحد يشيل تراكتير ودي محل ليه الجنينة، ما أعرف بيسوي شنو في الجنينة، جنينة فيها مانجا، فيها جويافة، وعنده له حاجة بتاع إكتار إتنارين، وبس بخدسن له تراكتر تراكترين، يا أخي التراكتر ما جابوا عشان للجنينة بتاع إكتار ولا إكتارين، التراكتر أنت لما تشري أو بمعنى يدوك مثلا سلفة وبعدين تكفي، أمشي أعمل له مشاعره. وبالنسبة للشيء اللي أنت أشرته إخواننا التجار كذلك، الآن أغلب التجار بنصبه في الترانسبور، وإنه 50 سيارة 40 سيارة 10 سيارة، وبيقول لك شهرين ثلاثة والله ما فيها أمل. السيارة الواحدة يمكن بضيع 90 مليون، 100 مليون والتسعين مليون ده لو واحد مشى، أما لو مشروع زراعي. وما نطلب حتى من الحكومة، ممكن أنا ما أعرف الشيء بالنسبة في الجمارك، ممكن يفتى أي حاجة ما

0: أن يزرع، وبعدين يدو مشاريع كبيرة يا ناس. فذلك الآن الناس بيقولوا البترول، لا البترول ده فعلا، لكن الناس الشيء البداية من مبدأ من أجدادنا الشغل اللي نحن نعيش فيه، وهذا اللي العالم كله بيتفخر به، وده بس مصدره. مثلا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أغلب معناته مصادرها هي الزراعة. مثلا في تايلاند الآن بيجيبوا لنا الريس يا ناس، من تايلاند بيجيبوا لنا الريس، ونحن عندنا الريس هو بيقوم بما شاء الله، ما فضل إلا الناس تقوم وتعمل مشاريع، وهذه المشاريع كذلك تقلل من البطالة بتاع الناس اللي هسه ما عندهم عمل. لأن في بعض الدول يقول لك المشروع الواحد بيشير 500 نفر 1000 نفر من في الزرع. إذا نحن مدوره إخواننا التجار في المستقبل خليه يدخلوا لنا في المزارع، ما نقول لهم قلوا مشاريعكم الأخرى، لكن جربوا. بدل تبي لك 100 سيارة ومئة سيارة قاعدة شهر شهرين ما لقيت لك نقل، معناتها أبي لك 50 والخمسين دخلها في المزارع ونشوف كيف يحصل. والحكومة كذلك المصرف في زرع وزارة الزراعة تجيب الإنجنيرات، والإنجنيرات يساعدوا الناس مجانا عشان حتى يطوروا حتى بلدنا، بدل نحتاج لأكل ممكن نحن بعد سنتين ثلاثة نصدر للعالم الآخر.
1: سماحة الشيخ، كان الموسم الخريف دائما المطر نزل، لكن أن دايرين الله يسلم هذه الزروع يعني من الآفات، شلون المسلمين كده يتوجهوا بالنسبة لرفع الآفات وبالنسبة لأنفسهم ذات كده؟
0: والله ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أولبلنكم بشيء من الخوف والجن ونقص من المال وفي المستمرات وبشر الصابرين. معناته نطلب الله سبحانه وتعالى، نتوجه إلى سبحانه وتعالى بقراءة القرآن. الله قال نزول القرآن ما هو شفاء ورحمة. كذلك نقول حسبنا الله ونعم النكسر من حسب الله ونعم الوكيل، ونعمل الصدقات ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى الله يسلم مزارعنا من جميع آفات الطيور. بدون توجيه إلى الله سبحانه وتعالى ما عندنا أي ملجأ. نطلب الناس تكسر من الأدئة، تذكر من الإصطفار، تكسر من الصدقات، عشان ربنا يأمن لنا هذا البلد ويرفع منا جميع الآفات، آفات الطير، كل الآفات اللي بتنزل في المزارع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الخريف في هذه السنة خريف مبارك، والسنة الثانية إن شاء الله تصدر الملايين من التونات في خارج دولة
1: إن شاء الله. جزاك الله خير، الشكر كل الشكر لفضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله وعثمان على تكرمي وتفضلي لهذه التوجيهات القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد هذه الكلمات آذانا صاغية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا ننسى في الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج وتقديم الإمام النور حسن محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

شنو سمعت راري تشات في كل مكان. نوقف الفنان الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم الشيء. البلاغات دائما نبدأ لكم بالبلاغاتنا. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقروا لكم أسوام دي الخلية. أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة. أنت لك تأثر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم بشير أحمد نور عنده بكان في كارتيان قبو سيكسيون 5 يلو 32 لو 5 و 7. نصر آدم كارتيان كاركنجيري سيكسيون 3 يلو 40 لو 25 و 27. أحمد حارون إساخة كارتيان ساجيري كوكاي سيكسيون 1 يلو 46 لو 20 و 22. السيد معلومة بلام عبد الرحمن quartier Dar es Salaam, section 4, ILO 168, lot 2 bis. Asseid Abakar Ahmed Jailan, quartier Anjari Kawas, section 1, ILO 1, lot 10. Asseid Abakar Ahmed Jailan, quartier Anjari Kawas, section 1, ILO 1, lot 10, de Nafsal Balag. Mohamed Abakar, quartier Angabou, section 5, ilo 26, lo 16. Hassan Ahmed, quartier Digel El Koudou, section 3, ilo 27, lo 1. Mohamed Issa, quartier Abourdia, section 1, ilo 59, lo 25. Ou Abakar Issa Addi, quartier Abourdia, section 1, ilo 59, lo 27. Abdullahi Dungus, دا قايد في لو 10 ومحمد أحمد حسين قايد في لو 12 دا في كارتيا مشاقة سيكسيون 1 يلو 12 لو 20 و 22 في كارتيا مشاقة إيسا بشر سيكسيون 1 يلو 51 لو 8 في كارتيا النوارة سيكسيون 1 يلو 15 لو 8 لا دو 22. آدم محمدي آدم قايد في لو 8. محمد قربة قايد في لو 11 و 12. أبلاي أبكر محمد قايد في لو 13 14 و 15. هنا كمان في كارتيه النوارة سكسيون 1 يلو 141 بيز. وفي سكسيون 2 كمان 247. هم محمود حسن كارتيه النوارة سكسيون 1 يلو 14 بيز لو 3 و 4. Khadija Mala Adam, quartier Noara, section 1, ilo 141 bis, lo 5 ou 6. Moussa Mohamed Tabukar, quartier Noara, section 1, ilo 141 bis, lo 7. Abdelkarim Mohamed, quartier Noara, section 1, ilo 141 bis, lo 8 ou 9. Wa akhiran Mariam Rouman Youssouf, quartier Noara, section 1, ilo 141 bis, lo 11 ou 12. Kullohum ke كم ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. الناس اللي ذكرناهم دا كلهم كانوا مطلوبين هناك في الإدارة انت الكرسر. بلاغ أنا وفا دينا والجوز قايد في كارتيه جوج يامر الجوز لو الحزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بوفاتنا بنيتا أنقاسي ديناء ماتت اليوم الخميس والسرعة تبقى مباكرة الجمعة بعد الظهر في كارتيه يامر الجوز في بيت أبو المرحومة دينا والجوز. نكرر دينا والجوز قايد في كارتيه جوجي حمر الجوز لو الحزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا بنيتا أنقاسي دينا ماتت اليوم الخميس والسرقة تبقى مباكرة الجمعة في كارتيه جوجي حمر الجوز في بيت أبوها دينا والجوز. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. أين الشيخ بشير لوم الحزن بيبلغوا للشيخ مكايلة مؤمنة توم جيمي موسى جيمي الحاج عبد الله أخي تلقى عبد الرحمن زريبي الحاج محمد عمر ديبيتي إيسا بابا الحاج أبكر ولا أناكو الحاج عبد الرحمن حسيني هارونا ود الديري أين أبكر موسى الحاج فتح الله تلقى محمد كمسلم تلقى كواس محمد تلقى أحمد بشارة دليجات جيت آدم إيلي بلاما توم جرما بلاما إسنا آدم أنجبا بلاما بركة الشيخة بلاما جدة بركة بلاما جبرين هارونا
ديليجي حسن مهمت ديليجي عبد الزين حسيني ديليجي فيصل جدة يوسف علي لما هزن ببلغوا لي كل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات والجيران بوفاتنا أخوهم إيسى عبد الله مات اليوم الخميس وسرى تبقى مباكرة الجمعة بعد الظهر في كارتيه أم تكون علاية الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة البلاغ اللي جينا وكدنا نقرأ بعد الأخبار دائما في بلاغاتنا الوفاة الشيخ البشر بخاري دنا البشر حامد جدة جدة عمر دلقي بول أكا حامد آدم بلا مارونا آدم خالة إدريسة الشيخ عمر جبرين دلقي الحاج آدم سم جدة قاجي بلا مقاسم اللوان قلديمة الحاج إيسى الإمام مع جدة موسى اللوان هارون كويس اللوان حسن كويس الحاج آدم أزرق خميس جبهة الرئيس محمد توم الإمام أبكر علي دلقي أبكر ركزي دلقي إدريس عبد الله الشيخ عبد الرحمن أزرقي الشيخ هارون جبرين الشيخ محمد المصري دلقي الحاج تكرة دلقي مكايلة موسى دلقي سيف سيد حسيني دلقي إدريس حسيني دلقي عمر بلامة عمر حسنة دلقي إيسى بكر دلقي جدة عمر دلقي حسيني عثمان دليجي رمال عبد الله دليجي موسى أشنو بلامة عمر جدة دليجي بركة محمد جبرين دليجي موسى بكر دليجي حسين مكايلة دليجي اللوان قلديمة دليجي إدريسة إما دليجي إما جدة دليجي جدة النور دليجي إما إيسى دليجي محمد حسنة بلامة حسنة إيسى الحاج شين خالة دليجي كواس محمد دليجي محمد أحمد بشارة الحاج إبراهيم السيار الحاج أخي آدم بلامة محمد أخي بلامة محمد إما دلقي تجاني إيلي بلام محمد آدم بلام صالح بلام بورو توم بلام محمد قندي بلام محمد أحمد بلام سيدي بلام أنكلي بلام محمد تور بلام الشيخ كونغولي آيلة أمر رقبة بلام جد شوكا دلقي أخونا جبرين الشيخ أبكر دلقي أجد أخي دلقي سيد دلقي أخونا أبكر دلقي أحمد بشارة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا بنيتهم وزوجتهم كويسة دنا البشر ماتت أمس في الليل وسرقة تبقى مباكر الجيمة في كارتيه الرنقاجي اللي تدلقي بول أكا الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله في الله ويرحمه ويدخلها الجنة البلاغ ده كمان كان لقينا وقت نقرو إن شاء الله بعد الأخبار بلاخ أنا وفا أنا 40 دقو جبرين حسنا رمضان بلام جد إبراهيم والشيخ بشارة سيد بلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون سرغ إلى 40 يوم هن المرحوم أتمنى جبرين تكون مباكر الجمع في كرال هلة بلامة أحمد إمام دقو جبرين حسنا رمضان بلام جد إبراهيم والشيخ بشارة سيد وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون سرغ إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم أتمنى جبرين تكون مباكرة جمع في كرل هلت بلامة أحمد إمام بلاخنا وفا أبكر آدم بشير ألي آدم بشير عبد العزيز آدم بشير أمير الدودو أرتين إيسا الدودو أرتين موسى باباسيان المعروف بيجو الشيف دراسة أبكر رزقة اللوان محمد أحمد آدم الجد بلام محمد أجيد وأميرة إيسا موسى لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات وخاصة الأهل القانين في مختلف الكارتيان العاصمة من جمينا كارتي كلمات بوفاتنا أمهم وأختهم حج خادم الله آدم بشير ماتت الساعة 2 من الفجر والسرقة كمان تبقى أمباكر الجمعة في هلة أفرق التشا مقابلية الانيفرسيتي هنا رواء فيصل نكرر أبكر آدم بشير ألي آدم بشير عبد العزيز آدم بشير أمير الدودو أرتين إيسا الدودو أرتين موسى باساسيان معروف بيجو الشاب دراسة أبكر رزقة اللوان محمد أحمد آدم الجد بلامة محمد الجد وأميرة إيسا موسى لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل والأهل أنا أفرق التشا أن الأهل الفنالة والأهل في جمينة ومختلف الكارتيه بوفاتنا أختهم وأمهم
حج خاتم الله آدم بشير ماتت الساعة 2 الفجر، والسرقة تبقى مباكرة الجمعة بعد الظهر في هلة أفرق التشة أفرق البليدة مقابل الإنفرسيتي نوراه فيصل هلة بلامة محمد أجيد الأهل الله يصبرهم، والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا وفى آدم حسين مطر قايد في جوجي ساتوم قريب من ماجي بفتش ولادنا أخوه الكبير الولد ده اسمه مطر محمد حسين مطر شيا كي مرضان عقليا راس مادين مرك من البيت من قبل 3 يوم وما بيكلم لابس ليا جوانية بيضة، فبطل من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كروه في بكانه خدلي بودي بكان البوليس القريب ليا أو بنادين في نمران التلفون 66 93 93 83 أو تيجو 99 20 07. نكرر آدم حسين مطر قاعد في كارتيه جوجي ساتوم قريب من لاماجي بفتش ولاد أنا أخو الكبير الولد ده اسمه مطر محمد حسين مطر شيء كي مرضان عقليا راس ماديل مرك من البيت من قبل 3 يوم ويا حس بكانا ما معروف وهو ما بيكلم لابس ليه جوانية بيضة، فمطلوب من أي إنسان اللي جاء أو شافه خليه بودي للبوليس القريب ليا أو بنادين في نمران التليفون 66 93 93 93 تيغو 99 92 02 07. الولد الله يقبل لأهله بالسلام. الساعة 7:13 دقيقة.

0: مستمعينا السمعت الكرام في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بنغورا العاصمة نموية كبير صباح نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم أشياء يوم الخميس بقدم لنا زميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار المسائية هي تلم يوم الخميس يوم 23 شهر 7 2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان. الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يمبتن كان مثل الوزير الأول كبيرا الحكومة ختم في وزارة شؤون الخارجية الأعمال هنا الملمة الثانية الكبيرة الدولية التخص البحث في الحياة هنا الإنسان. الوزيرة هند العدالة دولي نوجي أليكس نيامباي رأست المناسبة بما يخص الذكرى 5 هند البرنامج هنا كومباس وبيجي معايا البداية الرسمية هنا المكاتب الوطنية هنا التقنية وتسمع أخبار آخر. كملت أمس في وزارة شؤون الخارجية الأعمال هنا الملمة الثانية الدولية هنا البحث في حياة هنا الإنسان البالنتولوجي المناسبة كان رأسها الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يمبتنا بني مساله للوزير الأول كبير هنا الحكومة. في مدة هنا يومين المشاركين جايين من كثير من الدول الإفريقية وهنا أوروبا حجوا بما يخص الفتشين هنا الحياة القديمة انت الإنسان في تشاد والبحث في مجال الإنسانية في وقت هنا الملمة دي كثير من البحوث اللي كان قدموها التشاديين في مدة هنا 20 أكثر من 20 سنة كان قدموها للمشاركين. المشاركين أن قدموا كثير من المتطلبات منهم داخلين هنا البحث في المناهج هنت القراية هنا التاريخ وهنا العلوم. الوزير هنا التعليم العالي دكتور يمبتنا سيتاك كان مسأله للوزير الأول طمأن المشاركين بكون الحكومة مستعدة حكومة جمهورية تشاد مستعدة عشان تساعد البحث في مجال هنا الإنسان وتنطي كل المعدات اللازمة عشان يتطور. حفلة بمناسبة هنا الذكرى 5 هنت البرنامج هنا كومباس وبيجي معايا البداية الرسمية أنا المكاتب الوطنية هنت التقوية الامنار المناسبة كان بيجت أمس في مباني هنا الأونما. الوزيرة هنت العدالة دولونيجي أليكس نيامباي هي كان رأسة المناسبة اللي بيجت بحضور هنا كثير من الناس اللي بخدمي في مجال هنا القضية والشركاء هنا البلد. الوزيرة هنت العدالة أكدت بكون تشاد قاعدة تواجه مشاكل كثيرة من الناس الأجانب اللي بجوا بيندسوا في البلد وحدين كمان بجوا بعبروا بمشوا هم دول قاعدين بيسببوا كثير من المشاكل ما بس لتشاد لكن للمنظمات الإنسانية. الأمينة العامة هنا وزارة هنت الصحة العامة دكتور نوجي تولوم تورالتا جوزيفين كان سوت ملمة في الوزارة مع المدراء العامون هنا المستشفيات والمير هنا البلديات الهدف كمان التقوية هنت الخدمة في الميدان. المناسبة بقد بحضور هنا المندوبة العامة هنت الحكومة في مدينة انجمينا أمينة كوجيانا الملمة دي هدفها عشان يخبروهم للجماهير بما يخص الإجراءات اللي بيشولوها في اللبتانات والخدمة هنت العلاج هنا المرضانين. المنسق هنا المكتب الفني المركزي هنا حسابه العامة سوى نقطة صحفية خصصها بما يخص العمليات هنت حسابه هنا الحساب العامة هنت السكان والسكن الرقم 3. وفي النقطة الصحفية دي المنسق أكد بكون كل الناس بخدمه قاعدين في كل الأراضي الوطنية وقايمين بخدمتهم مثل ما واجب يقع من ناحية آخر دكتور ماجوغوتو روبير أكد بكون الخدمة اللي كان العمال سووها أسا وصلت ل 95%. آخر خبر بإسا واحدة هنت المجلس الوطني هنشؤون الإسلامية هنشات في رأس رئيس المؤسسة عبد الدايم عبد الله عثمان الله بإسا دي وصلت في مدينة هنمصرو ولاية أسمى ولاية بحر الغزال، وهناك كمان قدموا توعية بما يخص الثقافة هنت السلامة ولا تعايش السلمي، فمن ما وصل الوفيت لما مع المسلمين هناك وقدموا الرسالة هنت الله سلامة هنا رئيس الجمهورية اللي هي السلامة، وبعد كمان قابلوا كل المسائل في الولاية. أزال المسلمين في الاستوديو عندنا الساعة 7:21 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يومبتنا مسألة للوزير الأول كبير هنا الحكومة، ختم أمس في الوزارة الشؤون الخارجية الأعمال هنا الملمة الدولية العلمية اللي تخص الحياة مثل الإنسان القديم في تشاد. الوزيرة هنت العدالة دولينجي أليكسان يامباي كان رأست أمس حفلة رأست اليوم مناسبة بما يخص الذكرى الخامسة هنت البرنامج هنا الكومباس، وبيجي معايا البداية الرسمية هنت المكاتب الوطنية هنا التقوية الامنر. وسموت أخبار آخرى لنشر الكتبها وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا يار نائب. شكرا متابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ما سمينا نشرة الأخبار القدمة زميل للمطر حسن بن علي وسمينا شوية من أغانينا الجميلة نرجع للاستوديو عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضلة. الصندوق الريتريتي ميليتير كارمي بخبر الريتريتي بكون الكفين هنا ترازيم تريمستر أنا سنة 2026 ببدأ يوم الاثنين يوم 3/8 الجاي ده في الأجانس أنا قاسي ولريتريتي المرضانين في الجمعين في البيوت كمان. من ناحية تانية الريتريتي القاعدين في البروفنس ببدأ بكفوم من يوم الميركريدي 12 أوت 2028 والكفيل كمان بسووه بافيشيلهم وبكون بالأوردر. دونك معناتها الناس انجمينا لتروا أوت شهر 8 الجاي والناس انا الولايات كمان لدوس أوت. نواصل بالبلاغات. كان دارين بقول لكم الدخول هنا المدرسة تجهيز كويس. الإدارة العامة عن الإكسبرس وينيون تخبر الزباين بكون هي أنطت البداية عن الحملة البخصة الكريدي إسكولير عن سنة 2026-2027 والبريود ده ببدأ من 13/7 لحسة فوقنا لا لحد يوم 31 جانفي 2027 وكانت تدوروا أي معلومات آخرة تقدروا تمشوا في الأجانس عن إكسبرس يونيون الإدارة العامة القاري في كارتية مرسال وراي للقراش عن الحج سعر أو كمان تنادوم في نمروه عن التليفون التنين نقول لكم 66-20-15-51-99-78-62-86. واصل بلاخنا شكر بلا ما آدم ولا صبورة بشكر من داخل قلبه كل الأخيان والأخوات أنا شاب أمبريا وشباب في نيجيريا وشباب في نتشوفل الكان ساعدوه ماديا ومعنويا وفكريا وبقول الله يبارككم. بلاخنا الأروزة قرين أمس لكن هم كتبوا ولد تاري الباخدوه بيت ادم محمد كلتوما جبرين عربيه حامد حبيبي قدوة توما مكيلا ادم ادريسا الرئيسي ادم اشي هارون حج هارون فضني زار محمد فضني موسى اشي محمد حليمه جبرين حبيبي عليفه حج هارون حسب ادم مريم عمر هو جيمي فضني هارون فضني عبد الرحمن فضني آدم الجدي آدم دنا محمد رمادة قجة هلمة قجة أو توما آدم لوم الفرحة ببلغوا لهج آشي في أرديب الدبة عن جدات الجدي بالتجد في أفني آشي جماكو في هميضي آشي فكي في بديه زنب آدم غونا آدم في تشوفل كوري أنكالي كوري سياغة بسام مهارون أنخريس آدم حج جبرين الرئيس كيني كويس محمد أنخريس محمد في جيليجي فرفويا آدم هو حسنة قصيرة محمد أشد درمان كاكا مكايلا أنقاسي ومريم كلهم قديم في نجمينا هو حسنة بيت كتيبو هو هسنا المعروفة بكتيبو ننوى هسنا في هرنجاجي الرئيس حبسي وكل شباب في نلمر دوغال أخي كوشا موسى بسام عبد الرحمن حبسي عبد الرحمن أمشين حامد سلمة هارون يدين في مشاقة أشي حامد في قوي هجة آدم أم أبو إدريسا في هشابة الدبة فضل أخي جبرين عدم بنت الشيخ في هشاب الجوز ولكل الأهل البر والداخل البيدين القريبين بأزومة هنا بنت حج بنت الرئيس إيسا الأزومة اللي تبقى يوم السبت
أم بكرة في هشابة أمبريا. البلاغ صراحة الكتابة ما كويسة لكن قريناه على حسب المكتوب. بلاغنا فرحة شيخ عمر أبا هارون أبا يوسف أبا في إفني لهم الفرحة، وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا ولدتهم شيخ أصيل. العروس تكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في إفني قلت الشيخ عمر أبا كانتون كدادة. شيخ عمر أبا هارون أبا يوسف أبا كلهم في إفني لهم الفرحة، وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا ولدتهم شيخ أصيل. العروس تكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في إفني هلت الشيخ عمر أبا كانتون كدادة. البلاخن الهزين دا قرينا قبل قلنا نكرره. الشيخ البشر بخاري دن البشر حامد جدة، جدة أمر دلقي بول أكا حامد آدم بلا مهارونة آدم خالة إدريسة. الشيخ عمر جبرين دلقي الحاج آدم سم جدة قاجي بلا مقاسم اللوان قلديمة الحاج إيسا الإمام مع الجدة موسى اللوان حسن كويس الحاج آدم أزرق خميس جبهة الرئيس محمد توم الإمام أبكر علي دلقي أبكر ركزي دلقي إدريس عبد الله الشيخ عبد الرحمن أزرقي الشيخ هارون جبرين الشيخ محمد المصري دلقي الحاج أنا تكرة دلقي مكايلة موسى دلقي سيد حسيني دلقي إدريس حسيني بلام عمر حسنة دلقي إيسى بكر دلقي جدة عمر دلقي حسين عثمان دلقي رمان عبد الله دلقي موسى أشنو بلام عمر جدة دلقي بركة محمد جبرين دلقي موسى بكر دلقي حسيني مكايلة دلقي اللوان قلديمة دلقي إدريسة إما دلقي إما جيت دلقي جدة النور دلقي إما إيسا دلقي محمد تهسنة بلا مأسنة إيسا الحاج شين خالة دلقي كواس محمد دلقي محمد أحمد بشارة الحاج إبراهيم السيار الحاج أخي آدم بلا محمد أخي بلا محمد إما دلقي تجاني إيلي بلا محمد آدم بلا مصالي بلا مبورو توم بلا محمد قندي بلا محمد أحمد بلا مسيدي بلا مانكلي بلا محمد تور بلا الشيخ كونغولي عائلة أمر رقبة بلا مجد شوكة دلقي أخونا جبرين الشيخ أبكر دلقي أجد أخي دلقي السيد دلقي أخونا أبكر دلقي أحمد بشارة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بتم وبتم وزوجتم كويسة دناء البشر ماتت أمس في الليل وسرق كمان تبقى أمباكر الجمع في كارتياه الرنقاجي هلية الدلقي بول أكا. نفس البلاغ اللي قبل الأخبار عائلة الشيخ بشير لهم الحزن ببلغوا للشيخ مكايلة مؤمن توم جيمي موسى جيمي الحاج عبد الله يا أخي دلقي عبد الرحمن زريبي الحاج محمد عمر دبيتي إيسا بابا الحاج أبكر والأنكو الحاج عبد الرحمن حسيني هارون ودديري عائلة أبكر موسى الحاج فتح الله دلقي محمد كمسلوم دلقي كواس محمد دلقي أحمد بشارة دلقي جيت آدم إيلي بلاما توما جرما بلاما إسانا آدم انجبا بلاما بركة الشيخ بلاما جدة بركة بلاما جبرين هارونا دلقي إسانا مهمت دلقي عبزين سيني دلقي فيصل جدة يوسف علي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين والهلال المجاورات المختلفة الكارتية والجيران بوفاتنا أخوهم إيسا عبد الله مات اليوم الخميس وسرع تبقى مباكر الجمعة بعد الظهر في كارتيه أم تكون على الأهل الله صبرهم ولا مرهوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. الساعة 7:41 دقيقة نمشي نلقى الفنان آدم قاسي كله بالتدقيل هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد نقول لكم متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشاد.

شكرا للفنان آدم قاسي كليب تدقل في واحد بلاغ موجه من وزارة الصحة العامة لكل المواطنين التشاديين. وزارة الصحة العامة تخبر الجمهور نتشاد بتسجيل حالات ناس عندهم وجبات صبيب وقضيف، وده مرض لاحظوه موجود. عشان ده الوزارة تطلب من الناس خليه بكون بلتزموا بالإجراءات انت النظافة، وأي زول شكوا فوقه بصبب كثير وبقضف خليه بمشي لأقرب لبتان عشان بمشي بلقى العلاج اللازم. ووزارة الصحة تقول هي مسيطرة في الوضع وتطمن الجماهير وشالوا كل الإجراءات اللازمة. نكرر، وزارة الصحة العامة والوقاية تخبر المواطنين التشاديين كونهم سجلوا حالات أنا ناس عندهم وجبات وبقضفوا، عشان ده الوزارة تطلب من كل المواطنين خليه بلتزموا بالإجراءات انت النظافة، وأي زول بدأ فوق الصبيب الزيادة وبقض بزيادة خليه بمشي لأقرب لبتان عشان بمشي بلقى العلاج اللازم وبلقى العافي. وزارة الصحة تطمن المواطنين والجمهور بكون هي شالت كل الإجراءات الضرورية لأي مرض كان، والله يجيب العافية ويشفي كل المواطنين التشاديين. الساعة 7:47 نمشي نلقى الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف قميص بدرة هدية خاصة ديبيتي أسماء والديليجي حسن إدريس زكريا هناك من آلايا ديليجي محمد إيسا من أداء إيسا. نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد كم تنمي.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريف، نمشي نلقى هناك من كونغو ديمقراطيك كوفي أولوميدي البرنس أفريكان. هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الأغاني القديمة والجميلة من دولة كونغو ديمقراطيك. ناس أنا لام جام لامي فختان دكتورة سناس برو وكل جماعته بلاتفورم يا كلمات. نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد كابي تكنيك ومانوس وكل الأفريقيا اللي قاعدين في العاصمة من جمينا.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. إلى يوم كتكنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا بعدنا، بكلم لكم بكلام نصارى مع زميلنا هما كوي. بقول لكم إيسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرحة سرور في مكنة الفن، أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة والأخبار يا غنائي في مكنة الفن. في طاولة المراقبة شيف دي زونز سوجور زونز جو غنوي جيم تاروجي. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. نقول لكم أغودو أفي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها بالعناوين. المنظمة الدولية للهجرة تحيي الذكرى 5 لإطلاق مشروع كومباس للتعاون في مجال الهجرة، ووزيرة العدل تترأس المناسبة. العاصمة أنجمينا تشهد الاجتماع التوجيهي حول تحسين الخدمات الصحية للمواطنين والأمنية والأمنية العامة للوزارة. منسقية التعداد العام للسكان والسكن تعلن تمديد فترة الإحصاء السكاني عبر حديث صحفي عقد هنا بالعاصمة أنجمينا. أهلا بكم من جديد. أسدل الستار عصر أمس رسميا على عمل الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات. رأس المناسبة الاختتام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستة كيمباتينا بحضور عدد من الباحثين والخبراء. أحمد خميس جمعة.
2: خلص المشاركون في الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات بتوصيات عدة موجهة إلى الحكومة، أهمها منح المزيد من المنح الدراسية لدعم الطلبة والباحثين وتشجيع البحث العلمي في مجالات علم الأحافير، ودعم الجهود الموجهة من خلال تمويل رسائل الدكتوراه بهدف تشجيع الطلاب والباحثين التشاديين الشباب على تولي مسؤولية مواصلة المسيرة العلمية، و إدماج المناهج الدراسية كتب التاريخ والعلوم التي يجري إعدادها حاليا وتضمينها أهم الاكتشافات الأحفورية التي شهدتها تشاد، والعمل على استمرارية تنظيم المؤتمر العلمي لعلم الأحافير وجعله موعدا علميا دوريا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني سيتاك يامباتنا بيني ممثلا لرئيس الوزراء في كلمته الختامية لأعمال الملتقى طمأن الحضور، مؤكدا التزام الحكومة بدعم البحث العلمي وتشجيع المبادرات الأكاديمية التي تسهم في تعزيز مكانة تشاد العلمية، وأضاف مجددا استعداد الحكومة الكامل لدعم مخرجات هذا الملتقى ومواصلة مساندة البحث العلمي وتعزيز التعاون في هذا المجال، مستطردا ممثل رئيس الوزراء وزير التعليم العالي سيتاك يامباتنا بيني بأن الحكومة تدعم البحث في مجال علم الأحافير وتجعله مرجعا موجها للبحث في العلوم الاجتماعية، وستوفر الإمكانات والوسائل اللازمة، فتشاد مهد الإنسانية ينبغي أن تكون في طليعة البحث العلمي في هذا المجال. للتنويه، تخلل حفل الختام رفع برقية شكر موجهة إلى رئيس الجمهورية مشير تشاد لدعمه السخي لأعمال الملتقى وللشركاء في مجال العلمي، وللخبراء والباحثين القادمين من الداخل والخارج والدول الصديقة التي ساهمت في إنجاح هذا الملتقى الدولي الثاني لعلم الأحافير.
1: نظمت أمس منظمة الهجرة الدولية احتفالا بمناسبة الذكرى 5 لإطلاق مشروع كومباس للتعاون في مجال الهجرة. ترأست المناسبة وزيرة العدل حامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان إندونولوجي أليكس نيامباي. محمد موسى مطير.
3: تجيء هذه المناسبة احتفالا بمرور 5 على إطلاق برنامج كومباس، برنامج للتعاون في مجال الهجرة والشراكة من أجل تحقيق حلول مستدامة. في حديثه، ممثل منظمة الهجرة الدولية في تشاد ساو سليمان أوضح بأنه قد تم تعزيز آليات الاستجابة الوطنية لمواجهة الهجرة، حيث يعد برنامج كومباس أحد البرامج التي تنسجم مع رؤية الحكومة التشادية الرامية إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. أما الأمين العام بوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية آدم التور النور، أوضح بأن الوزارة تعمل بشكل مستمر من أجل تمكين السكان المتضررين للحصول على المساعدات الأساسية عبر التعاون مع الشركاء والوزارات المعنية. من جانبها، وزيرة العدل المكلفة بحقوق الإنسان نيدلوجي أليكس نياجباي قالت بأن تشاد تعد من الدول التي تواجه أزمة الهجرة، وذلك نسبة لموقعها الجغرافي في وسط أفريقيا. كما نقدر الدعم المتواصل لمملكة هولندا عبر برنامج كومباس الذي يرافق الحكومة التشادية في الإصلاحات الهيكلية، لا سيما إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. هذا وتسعى السلطات العليا بالتعاون مع الشركاء من أجل لعب دور محوري من شأنه ضمان حرية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
1: ترأست صباح اليوم الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية نوجيتولوم تورالتا جوزفين ترأست أعمال الاجتماع التوجيهي للوزارة من أجل تحسين الخدمات الصحية للمواطنين. كان ذلك بحضور المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجبينا أمينة كوجيانا وعدد من مسؤولي المستشفيات والمراكز الصحية. حسن موسى حسين.
4: الاجتماع الذي ضم مدراء المؤسسات والمراكز الصحية ومسؤولي الوزارة إلى جانب المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية جمينة وعمد الدوائر يدخل في إطار تعزيز التنسيق ومتابعة أعضاء المؤسسات الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث سمح الاجتماع للمشاركين المناقشة حول سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية والصعوبات التي تواجهها إلى جانب سبل تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز الانضباط الإداري والمهني. في كلمتها، الأمينة العامة لوزارة الصحة نوجيتولوم تورالتا جوزفين قالت إن الاجتماع يهدف إلى الالتزام بتنفيذ توجيهات وزارة الصحة والعمل بروح المسؤولية من أجل تحسين الخدمات الصحية في مختلف المرافق، مشددة على ضرورة تعزيز المتابعة والتقييم المستمر لأعضاء المؤسسات الصحية والاستجابة للاحتياجات المواطنين. كما تداخل كل المدراء المستشفيات والمراكز الصحية وعمد الدوائر بعرض أبرز التحديات التي تواجه مؤسساتهم وتقديم مقترحات علمية من شأنها المساهمة في تطوير القطاع الصحي. كما أعربت المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجينا عن اهتماماتها بضرورة تحسين الخدمات الصحية التي تعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات، وأشارت إلى أن بلدية أنجمينة تواصل دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الصحة العامة لا سيما في المجال النظافة والوقاية من الأمراض وتحسين البيئة الحضرية. هذا واختتم الاجتماع بضرورة مواصلة التنسيق بين الإدارة المركزية والمؤسسات الصحية وتنفيذ التوصيات التي من شأنها تعزيز كفاءة النظام الصحي وتحقيق أهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة.
1: قدم أمس منسق مكتب التنسيق تنسيق التعداد العام الثالث للسكان والسكن دكتور جينغونو روبرت قدم حديثا صحفيا بمقر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية، وذلك بهدف الكشف عن تمديد فترة الإحصاء. المزيد نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة وصوت عبد الرؤوف أيوب.
5: منذ الانطلاق الرسمي لعمليات العد السكاني في 20 يونيو 2026، تواصل الفرق المنتشرة في جميع أنحاء التراب الوطني أداء مهامها بمهنية والتزام وعزيمة، وأود أن أتوجه إليها بتحية مستحقة تقديرا لجهودها. وحتى 21 يوليو 2026 تم إحصاء 3,962,101 أسرة على امتداد التراب الوطني، أي ما يعادل 95.81% من الأسر التي تم حصرها في مرحلة الخرائط الإحصائية. وتعكس هذه النتائج التقدم الكبير الذي تحقق منذ انطلاق العمليات، كما تشهد على التزام جميع الأطراف المشاركة في هذا العمل. وقد سجلت عمليات العد السكاني تقدما مرضيا للغاية في مختلف أنحاء البلاد، غير أن بعض القضايا المتعلقة بالحدود الإدارية إلى جانب بعض الظروف الميدانية حالت دون استكمال الأعمال داخل الآجال المحددة في بعض المناطق. ولضمان إجراء تعداد شامل وعالي الجودة، قررت الحكومة تمديد عمليات العد السكاني حتى
6: 6 أغسطس 2026.
1: في ولاية وداي، نظم اتحاد الصحفيين التشاديين بالشراكة مع المجلس الولائي للولاية ورشة تدريبية بعنوان دور الصحفيين ومشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة. ترأس المناسبة رئيس المجلس الولائي بالإنابة إلياس هارون بحضور رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاحر وعدد من المسؤولين والإداريين والعسكريين. تفاصيل أكثر مع حسن عثمان علي.
7: جمعت الورشة 25 مشاركا من مختلف المؤسسات الإعلامية بمدينة أبشة، وتهدف إلى تعزيز قدرات الصحفيين وإبراز دور وسائل الإعلام في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال ترسيخ الممارسة المهنية المسؤولة والمساهمة في رفع الوعي بقضايا التنمية على المستويين المحلي والوطني. وفي كلمته بالمناسبة، أوضح رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر أن هذه الورشة تأتي في إطار الارتقاء بالكفاءات المهنية للصحفيين وتعزيز مساهمتهم في مواكبة قضايا التنمية المستدامة بما ينسجم مع الدور التوعوي والتنموي للإعلام.
8: على يقين بأنه لا يمكن بناء صحافة مهنية دون الاستثمار المستمر في التكوين والتدريب، فالتحديات التي تواجه مهنتنا تتطور باستمرار، من الثورة الرقمية إلى انتشار التضليل الإعلامي، الذكاء الاصطناعي، الأزمات الأمنية، التغيرات المناخية، التحولات الاجتماعية. أمام هذه التغيرات أصبح من الضروري أن يواصل الصحفي تطوير معارفه وصقل مهاراته وتحديث ممارساته المهنية.
7: من جانبه، أكد رئيس المجلس الولائي بالإنابة إلياس هارون مطر أن الصحافة تؤدي دورا محوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالولاية من خلال نشر الوعي ومواكبة البرامج التنموية وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، داعيا في الوقت نفسه الصحفيين إلى التحلي بالمهنية المسؤولة في أداء رسالتهم الإعلامية. علما تستمر أعمال الورشة يومي 23 و24 من شهر يوليو 2026، وتتضمن عروضا ونقاشات حول دور الإعلام في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الممارسات الصحفية المهنية. أبشة، حسن عثمان علي، للإذاعة الوطنية.
1: نعود هنا بالعاصمة أنجمينا. أطلق أمس رسميا أعمال سباق نصف الماراثون عبر مؤتمر صحفي عقد بمقر أكاديمية فرشة. السباق سينظم هنا بالعاصمة أنجمينا في شهر يوليو الجاري. تفاصيله مع عبد الله هارون.
9: خصص هذا المؤتمر الصحفي للكشف عن آخر التحضيرات التنظيمية الخاصة بإقامة نصف ماراثون أنجمينا الدولي للسلام للعام 2026 بتاريخ 26 يوليو الجاري. ويقام هذا الحدث الرياضي الكبير بملعب إدريس محمد أويا وبمشاركة آلاف الأدائين والرياضيين من 17 دولة إفريقية، ويهدف ذلك إلى تعزيز قيم السلام والتعايش إلى جانب تشجيع ممارسة الرياضة تبادل الخبرات بين الرياضيين الأفارقة. رئيس اللجنة المنظمة لنصف ماراثون أنجمينا الدولي للسلام ميغو ناتولبان أوضح بأن الاستعدادات تجري على قدم وساق لضمان نجاح هذا النسخة.
10: الكونفرنس دا لي ريلي ميساج على بريباراسيون ان سيمي ماراثون. سيمي ماراثون دا الناس يجرو كيلومتر 20 واي في البيلي عندنا ياتو كيلومتر واي لي على دول كان تجرو دا من الافياناك انت تاخذ بكان واي ما ترو ما تجري دا مردان يا يلقاك.
9: هذا ومن المنتظر أن يجمع نصف ماراثون أنجمينا الدولي للسلام رياضيين من مختلف الدول الإفريقية في موعد رياضي يجمع بين المنافسة الرياضية ورسالة السلام والتقارب بين الشعوب.
1: قبل أن نختم نشرتنا إليكم هذا البيان من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية، يخطر المجلس عن انطلاقة البعثة التوعوية الثانية التابع لها برئاسة فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو المفتي العام لجمهورية تشاد إلى جانب عدد من ممثلي الطوائف الإسلامية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للمجلس الهادف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ ثقافة التعايش السلمي. وستغطي تغطي البعثة 5 ولايات، ويؤكد المجلس أن هذه البعثات الميدانية تجسد التزامه الراسخ بتعزيز الوئام الوطني وصون الوحدة الوطنية وترسيخ ثقافة التعايش السلمي. وقال هذا البيان الأمين الوطني النائب المكلف بالإعلام والعلاقات العامة جار النبي محمد فضل أحمد. بهذا البيان مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 45 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار، ولمن فاتتكم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. المنظمة الدولية للهجرة تحيي الذكرى 5 لإطلاق مشروع كومباس للتعاون في مجال الهجرة، ووزيرة العدل تترأس المناسبة. العاصمة إنجمينا تشهد الاجتماع التوجيهي حول تحسين الخدمات الصحية للمواطنين، والأمينة العامة للوزارة تترأس المناسبة. منسقية التعداد العام للسكان والسكن تعلن عن تمديد فترة الإحصاء السكاني عبر حديث صحفي عقد اليوم هنا بالعاصمة إنجمينا. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين في التنسيق، عثمان آدم الدوش في التحرير، أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت جابر جابرييل، ومن في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم عدن. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله حتى ذلك الوقت. متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة جمعنا.